أحبتي الله، معانا قصة بتقول: في يوم من الأيام كان هناك راجل حكيم ومعاه ابنه الوحيد واللي كان مفصول عضلات، وكانوا بالسوق مع بعض بيتمشوا. بينما كانوا ماشيين إذ براجل غريب بيصدم الراجل الحكيم بكتفه من غير قصد طبعا، رغم عن استشاط الراجل الغريب وقال في غضب: انت حمار يا هذا؟ وبكل هدوء اعصاب قال الحكيم: لا، اتعجب ابنه اللي مفتول عضلات من امر ابوه. ولام والده قال له: ليه يا بابا ما عملتش ده وده؟ قال له والده: يا ابني، سأل عن جنسه وانا مش من جنسه. فقال الابن بانزعاج: سامحني يا بابا، لكنك بتداري خوفك ورا حكمتك. فقال الوالد بحكمة: عاوز انك تعيد الكر عليك؟ فقال الابن: بكل تأكيد، عشان خليه يشرب العذاب. بالفعل رجعوا لزحام السوق مرة تانية، ودور الابن على الراجل بعينه، ولما لقاه اصطدم بيه عن قصد. فقال الراجل الغريب، قال له: انت حمار؟ فرد عليه الابن: الحمار لولدت امك. ومسكوا ببعضهم البعض، وهناك الكثير من الناس اللي بيشوفوا اللي بيحصل بينهم من غير تدخل. واخيرا جه اللي بيلوم عليهم، لكنهم مسكوا به كمان، وكتر الخلاف وزادت الناس والتدخلات. قدر الحكيم انه ياخد ابنه بعيد عن المعركة المميتة، ووشه وجسده مليانين بالإصابات. قال الحكيم بينما كان بضمت كدمات ابنه: يا ابني، أليست كلمة لا أفضل من البلاء ده؟ فعلا فعلا

وهنا قصة صغيرة أو قصيرة بعنوان إنه الصدق بيكفي. يحكى أن رجلا كان فيه كثير من العيوب فحاول إنه يصلحها لكنه ما قدرش، فراح لعالم معروف بالتقوى والإيمان وشكى له عيوبه، وبعدين سأله عن وصية إنه يعالجها. فطلب منه العالم علاج عيب واحد من عيوبه. إيه هو يا ترى؟ تعرفوا إيه؟ هو الكذب. أيوة الكذب. وأوصاه بالصدق في كل حال. فتعجب الراجل وتساءل في نفسه عن العلاقة بين الصدق وباقي عيوبه، لكنه خلاص عزم على العمل بالوصية دي. ومرت الأيام والراجل كان عاوز يشرب خمرة، فجاب الخمرة وملى كاس منها، ولما قربها لبقه قال لنفسه: أقول إيه يا ترى للعالم لو سألني شربت خمر؟ أقول له إيه؟ يا ترى أكذب عليه؟ لا، مش هشربها أبدا، مشربهاش. وفي اليوم الثاني الراجل عاوز إنه يعمل ذنب تاني، فسأل نفسه: أقول إيه للعالم لو سألني؟ يا ترى أقول له عن الذنب ولا أكذب عليه؟ لا لا لا لا لا، مش هعمل الذنب ده. وبكده كل ما كان الراجل عاوز إنه يعمل ذنب امتنع عن فعله حتى ما يكذبش على العالم. وبمرور الأيام اتخلى الراجل عن كل عيوبه بفضل تمسكه بخلق الصدق. الصدق يا أخوانا الصدق.

أحبتي الله، هنا قصة. تقول قصة: عاش أحد البدو مع والدته المسنة في الصحراء، وكان البدوي ده كعادة كل البدو بيتنقل من مكان للتاني، وكانت أمه تعاني زي باقي كبار السن من أمراض الشيخوخة، وبقت الأم بتنسى كتير أحداث وحاجات بالغة الأهمية، وأصبحت الأم مش عاوزة من إنه ابنها إنه يخرج. وفي يوم من الأيام جم أصدقاء الابن عاوزين يخرجوا ويسافروا معاه، فقال الابن لزوجته: سيبي والدتي هنا، حطي لها أكل ومية، قد إيه بتمنى إنه تموت، واستعدي لأننا راح نرحل ونسيبها هنا. يا ساتر، هيسيب أم لأنها عجوز. أها، لبت الزوجة طلب زوجها وسابت أكل ومية عند والدة جوزها، وسابت معاها كمان ابنها الصغير. ورحل للراجل وزوجته، ولما وصل الزوج وزوجته لحتة مناسبة للإقامة، بعد ما ارتاح الزوج طلب الزوج من زوجته إنه تديله ابنهم الصغير اللي يبلغ من العمر سنة واحدة. قالت له الزوجة إنه الطفل عند أمه عند العجوز. اتصاب الراجل بالهلع وقال لها: إزاي سبت ابني مع أمك؟ قالت الزوجة لزوجها: وبكل هدوء، سبته عند أمك لأنه لما حيكبر رح يسيبك في الصحراء زي ما عملت مع والدتك. صعق الزوج بكلام زوجته، وبسرعة وقفز على ظهر حصانه عشان ينقذ والدته وابنه من الذئاب والسباع. ولما وصل الراجل لمكان والدته وابنه، وجد أمه بتصارع الذئاب عشان تحمي ابنه، وبتقول: سيبوني وسيبوا ولدي الصغير، ما تأذوهوش. فقفز الراجل وأنقذ والدته وابنه من أنياب الذئاب، وحمل والدته وابنه وباس إيدين والدته ورجليها وهو بعيط بحرقة على اللي عمله، ورجع بوالدته وابنه لقبيلته. ومن اليوم ده بقى أبر الرجال بأمه، وكانت عينيه ما بتفرقش أمه، فأصبح بيطمن عليها في كل لحظة، وشكر الراجل زوجته اللي أصلحت حاله الأعوج، وفكرته بقيمة والدته وجزاء الإحسان إليها. فصلة الإنسان بوالدته ما بتتقطعش بانقطاع الحبل السري، إنما تستمر طوال حياة الإنسان. وبالوالدين إحسانا. يا سلام.

هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني، رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم عن الكذب. يحكى أن رجلا كان فيه كثير من العيوب، فحاول أنه يصلحها لكنه ما قدرش، فراح لعالم معروف بالتقوى والإيمان وشكاله عيوبه وسأله عن وصية تعالجها. فطلب منه العالم علاج عيب واحد من عيوبه وهو الكذب، وأوصاه بالصدق في كل حال. فتعجب الراجل وتساءل في نفسه عن العلاقة بين الصدق وباقي عيوبه، لكنه عزم انه يعمل بالوصية دي. ومرت الأيام، الراجل ده كان عاوز يشرب خمر، فجاب الخمرة وملى كاس منها، ولما رفعها نحو بقه عاوز يشربها قال لنفسه: أقول إيه للعالم لو سألني شربت خمر؟ يا ترى أكدب عليه؟ لا، مش هشربها أبدا. وفي اليوم التاني كان عاوز الراجل يعمل ذنب تاني، فسأل نفسه: أقول إيه للعالم لو سألني؟ يا ترى هل أقول له عن الذنب ولا أكذب عليه؟ لا، مش هعمل الذنب ده. وهكذا كل ما كان الراجل عاوز إنه يعمل ذنب امتنع عن فعله حتى ما يكذبش على العالم. وبمرور الأيام اتخلى الراجل عن كل عيوبه بفضل تمسكه بخلق الصدق. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين يا رب العالمين.

أحبك في الله، وهذه قصة واحد من التائبين كتب، الشيخ خالد الراشد، قصة توبته ورجوعه إلى الله بعد ضياع ومعاناة استمرت سنوات، وقال في سطوره وفي رسالته: لا أدري كيف أبدأ وكيف أعبر لك عن قصة الرجوع. أنا شاب أبلغ اليوم من العمر 26 سنة، أنا أكبر أخواتي وأسرتي فقيرة جدا، أما أصحابي ما بيصلوش ولا بيصوموا، حياتنا بكل صراحة عبارة عن سهر وخمر ومخدرات. 7 سنوات على الحالة دي حتى ملينا من الضياع ده، وابتدينا بطريق تاني من طرق الضياع، وبدأنا رحلة جديدة من رحلات الغفلة، واقترح واحد مننا انه نسافر لبلاد الكفار بحثا عن المتعة والتغيير، وفعلنا وياريتنا ما عملناش. هناك اتعلمنا فنون الزنا والخنا والنصب والاحتيال، كنا نبقى في سفراتنا أشهر طوال، لما أموالنا بتخلص نتصل على أهلنا وإحنا في سكر شديد نطلب منهم إنه يمدونا بالمال حتى نقدر نرجع، فإذا وصل المال مدينا فترة البقاء. وبكده في كل مرة كان الواحد مننا يتصل على أهله للكذب والاحتيال. في مرة من المرات استأجرنا عربية ورحنا لأحد نوادي الضياع، حيث الخمر والموسيقى والرأس كالأنعام، بل حياة الأنعام أفضل من الحياة دي. وبينما إحنا قاعدين نتكلم ونشرب الخمر، قال واحد من أصحابنا: أنا راح أروح لمكان قريب وأرجع ليكم بسرعة. فراح وكان في حالة سكر شديد، مرت الساعات ما رجعش، خرجنا ندور عليه وبعد بحث وجدناه وسقط وهوى بعربيته من مكان مرتفع ومات على أشنع حال. بكينا وحزننا على موته ورجعنا لبيوتنا محملين بالأحزان. ما مضاش شهرين حتى رجعنا اللي كنا عليه. يا الله كم هي قاسية قلوبنا. ما كنتش أملك مال ولا دخل شهري، لكن كنت بحتال وحمل أهلي بسبب ذلك ديون كتيرة، وكنت بقترض وبتحمل مصاريف السفر من الأصحاب وبتحملها عنهم مع أنهم كانوا أكتر مني مالا وأحسن حال، وكنت أظن أنه ده من الكرم والجود على الأصحاب والخلان. اتراكمت الديون عليا وساءت الأحوال، وابتدى يتخلى عني الأصحاب، يعني أصحاب دول بقوا يسافروا وما يقولوليش إنهم مسافرين، وأنا اللي تحملت الديون عشانهم. اكتشفت ساعتها إنهم أصحاب مصلحة وضياع، قلت أنا اكتشاف متأخر، فصاحبت غيرهم وما كانوش بأحسن حال منهم. جمعت أموال وسافرت أنا وياهم مع ابن عمي ليا مع مجموعة من الأصحاب لبلد آسيوي مشهور بالمجون وفساد الأخلاق. بعد 2 يوم من وصولنا قال ابن عمي إنه راح يرجع. لما سألته عن السبب قال: أنا شفت في المنام إن الناس في البلاد دي بيحترقوا واشتعلت بيهم النيران، وجاني راجل شديد البياض وقال: ارجع قبل ما تتحرق معاهم. بيقول رجع ابن عمي ورجعت معاه، فقعد في البيت من غير مال
من غير أصحاب، وأصابني من الهم والحزن والضيق ما الله به عليم. وفي يوم من الأيام حانت ساعة الانتقال، فجت لي والدتي وهي بتعيط وقالت: ليه ما بتصليش؟ ليه ما بترجعش إلى الله؟ وادتني شريط مسجل وأقسمت علي إني أسمعه، وراحت وسابتني. ابتديت أسمع الشريط وحسيت إن أنا المخاطب، إن الشريط بيتكلم معايا. كان الشريط بيتكلم عن اللي بيغرقوا في الذنوب والمعاصي، كان الشريط بيتكلم عن أثر الصحبة في الاستقامة وأثرهم في الضياع. بقيت أعيط وأعيط وأعيط، وقررت التوبة ومراجعة الحسابات. بيقول صاحب الرسالة: تعرف يا شيخ مين هو صاحب الشريط؟ هو أنت، وأنا بحبك حب كبير. وكان اسم الشريط أحوال الغارقين، والدتي اديتهولي شريط آخر اسمه قوافل العائدين. قلت أنا: اللهم اجعلنا خير مما يقولون وأحسن مما يظنون، واغفر لينا ما لا يعلمون. وبيقول: ها أنا ذا أكتب لك الرسالة وأنا بعيط بكاء شديد، وأمي قاعدة عندي بتعيط معايا وبتدعي لك بالثبات حتى الممات، وهي فرحانة جدا بتوبتي يا شيخ. حكايتي أكبر وأعظم من ده، لكني ذكرتها لك باختصار. أما عن أخبار الجديدة، من وقت ما بدأت الحياة الجديدة، حياة التوبة والاستقامة، أنا بنتقل من خير إلى خير ومن نور إلى نور. وحصلت الحمد لله على وظيفة، وأنا اللي كنت عاطل لسنوات، بل ما بملكش شهادة كما يملك الغير، لكنه فضل ربنا يؤتيه ما يشاء. وبزيدك خير وخبر من الأخبار راح تفرح لي لما أقول لك عليه. فزيادة على وظيفتي، أنا دلوقتي مؤذن في بيت من بيوت الله، أصدح بالأذان وأردد في اليوم مرات ومرات: الله أكبر ولا إله إلا الله. فادعي لي بالثبات، وإني والله لأدعو لأصحاب الماضي بالهداية والصلاح، وبتمنى إنه يعتبر بحكايتي أولو الأبصار.

حكايتنا اليوم بعنوان السباح الماهر. كان حسن تلميذ ذكي جدا، بيحصل دايما على أعلى الدرجات في المدرسة، وكان ترتيبه الأول. أيوة، ترتيبه كان الأول على فصله في كل المواد. وكان والد ووالدة حسن بيجوا وبيجيبوله كل اللي هو بيتمناه، هدوم جديدة وقصص وكتب ولعب وكل اللي بيتمناه أي ولد في عمره. لكن برغم ده كله ما كانش حسن سعيد، كان دايما حزين، حزين قوي. وسبب حزنه انه اتولد من غير رجلين. ربنا خلقه في الصورة دي ووهبه نعمة الذكاء والنشاط، لكنه لحكمة حرمه من رجليه. وكان حسن بيتحرك فوق الكرسي المتحرك، مكان اللي موجود مكان رجليه. المسكين بيستعمل الكرسي المتحرك عوض عن رجليه. وكان بإمكان حسن إنه يبقى سعيد وما يحزنش أبدا، بس لو سمح له زملائه إنه يلعب معاهم. ولما كان حسن بيشوف زملائه بيلعبوا كرة القدم، كان بيندفع إليهم من فوق الكرسي المتحرك وبيقول لهم في شوق: أرجوكم أرجوكم، عاوز ألعب معاكم. لكنهم كلهم كانوا بيبعدوه وهم بيستهزئوا بيه، وخاصة زميله سعيد اللي كان بيقوله دايما وبكل يعني بيستهزئ بيه، بيقوله ازاي ممكن واحد من غير رجلين انه يلعب معانا، يلا يا اخي روح ابعد عننا وسيبنا، ويكفيك اننا بنسمح لك انك تتفرج علينا، مش كافي ده وزيادة عليك. وفي يوم وعشان كده كان حسن حزين وكتير كان بعيط، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقه من غير رجلين. ولشدة حزنه ما كانش بيسمح لنفسه حتى إنه يشوف زملائه وهم بيلعبوا، فكان بيبتعد عنهم وبيقعد لوحده حزين. ولده اصطحبوا أبوه في يوم للنادي القريب، وأصر على إنه يتعلم ابنه رياضة مفيدة. فاختار حسن السباحة لأنها بتناسب طبيعته الخاصة، وبقى يقضي في تمارينها وممارستها وقت طويل حتى اتعلمها كويس وبرع فيها، ودراعاته بقت قوية قوية جدا بتساعده على السباحة بسرعة وبقوة، وتفوق أقرانه الأصحاء. يعني هو بقى أحسن من رفقاته اللي هم أصح منه ويلي أكبر منه سناً، وكان هو أحسن منهم وأقوى منهم بالسباحة. وفي يوم أعلنت المدرسة عن رحلة للأناطر اشترك فيها كل التلاميذ، وأصر والد حسن إنه يشترك فيها كمان، ففعل لكن غصب عنه هو مش عاوز يروح. ولما وصل أتوبيس المدرسة للأناطر، نزلوا الأولاد منه بقى ينطنطوا وهم فرحانين،
وبقوا يلعبوا بالكورة ويركبوا العجل ويقوموا بكل الحاجات والألعاب الجميلة اللي بيقدر على أن يقوم بيها اللي كانت له رجلين وما يقدرش حسن أنه يقوم بيها لأنه ما عندهوش رجلين. وعشان كده قعد حسن بعيد لوحده حزين هو بيراقب رفقاته بيلعبوا. وشاف حسن مجموعة من الأولاد كانوا بيتسابقوا ورا الكورة وكان سعيد من ضمنهم، فقال لحسن هو بيسخر منه: ليه ما بتيجي وبتشاركنا اللعب وبتزحف على الأرض يلي ملوهش رجلين؟ شايفين كان بيهزق منه بشكل عجيب. فضحكوا الأولاد بسخرية من حسن وانصرفوا وبعدوا بالكورة وهم بيتحدفوها مع بعض برجليهم مع بعض. فزاد حزن حسن وزادت دموعه واتحرك بالكرسي بتاعه حتى وصل لمكان بعيد في أطراف القناطر قدام النيل، وهبط من الكرسي بتاعه وقعد على الشاطئ حزين شارد وهو بيراقب مية النهر العظيم كأنه بيشكي لوحدته وألمه وأوجاعه. وبعد شوية جت مجموعة الأولاد اللي كانوا بيلعبوا الكورة وخلعوا هدومهم وهم بيزعقوا ومين يا ترى يكون أمهرهم في السباحة، مين أحسن واحد واحد بيسبح فيهم. وزعق حسن وقال بحذرهم، قال لهم: حسن ما تنزلوش النيل من الناحية دي لأنه غميق قوي وخطر جدا. لكن الأولاد سخروا منه: مين ده حسن اللي مروش رجلين بيتكلم معانا؟ وقال سعيد، قال له: ما بيحقش للي زيك اللي من غير رجلين انه يحذرنا، احنا اللي صحتنا كويسة اللي جسمنا كله سليم وعندنا رجلين مش من غير رجلين زيك. ونزلوا الاولاد في النهر وبقوا يسبحوا ويبتعدوا عن الشط وهم بيزعقوا وفرحانين وبيضربوا المية بإيديهم ورجليهم، وحسن بيراقبهم هو ساكت وخايف وقلقان عليهم بعد اللي كل يسمعوا منهم. لكن الخوف أصاب الأولاد لعمق المية فرجعوا بسرعة للشاطئ، إلا سعيد اللي بقي في قلب المية وصاح في صحابه متحديهم، قال لهم: يا جبنة انتوا، مفيش واحد فيكم ولد شجاع زيي ليعبر معايا النيل للشط التاني؟ لكن بقية الأولاد سكتوا واكتفوا بمشاهدته وقلقانين هو بيحاول انه يعبر النهر. وفي نص المسافة بين ضفتين النيل وقف سعيد ما عادش يسبح واصفر وشه وزاد تنفسه بقى يلهت وظهر عليه الإجهاد الشديد. وصاح سعيد في زملائه على الشط: انا تعبت، حد يجي منكم ويساعدني إني أرجع، أنا مش مقدرش، مش قادر أرجع، مش قادر إني أسبح، شبري واحد، أنا هغرق، ساعدوني، تعالوا. فطبعا
الأولاد خافوا من السباحة في النهر للمسافة البعيدة الخطرة دي. وصاح سعيد في فزع: أنا هغرق، حد يجي، حد يجي ويساعدني، أنا بغرق. وبقى يتخبط في المية وفقد قوته وأوشك على الغرق، وهو بزعق ويستغيث بأعلى صوت: إلحقوني. وصرخ الأولاد، صرخوا هم فزعانين ويندفعوا وبيقولوا في كل اتجاه طالبين النجدة: إلحقونا إلحقونا، هم خايفين ما يقدروش ينزلوا الماء لأنه بعيد وغميق، من غير أنه ما يجرأ حد واحد منهم أنه ينزل للماء ويساعد صديقهم اللي أوشك على الغرق والهلاك، خايفين. وكان في انتظار النجدة غرق سعيد، وبلا تردد خلع حسن هدومه وزحف فوق ايديه للشاطئ، وبعدين رمى بنفسه بقلب المية. فزحقوا الأولاد فزعانين خايفين: ارجع يا مجنون، انت هتغرق، انت كمان هتغرق، ملكش رجلين، ازاي هتسبح؟ لكن حسن اندفع بشق المية بأقصى سرعته وقوته، مش يعني مش فرق معاه بالتحذير زملائه وزعيقهم، وبيقول له: ارجع يا مجنون. وكان له من السرعة والمهارة في السباحة اللي مكنه من انه يوصل لسعيد اللي اوشك انه يغرق، وامتلأ بقه بمية كتيرة، وراح يغوص في المية بعد ما فقد كل ما بقي له من قوة. وبسرعة مسك حسن سعيد بدراع واحد ورفع وشه فوق المية، وبقى يسبح بدراعه التانية راجع للشاطئ بسهولة بسبب قوة دراعاته المليانين المدربين على السباحة. وهناك كان كل تلاميذ المدرسة ومدرسوها اتجمعوا على الشاطئ، ما صدقوش، وعيونهم ما كانتش تصدق اللي حصل، واندفعوا كلهم جم لحسن يحضنوه وبوسوه وهم بيصفوه ويقولوا له: انت بطل، انت بطل، انت شجاع، وانه لولا مهارته في السباحه وجرأته لغرق صديقهم سعيد من غير انه ما يتمكن حد من انقاذه. فأحنا حسن رأسه من الخجل وعينيه مليانين بدموع السعادة.

أما سعيد فاستعاد وعيه بعد ما لفظ اللي بلعه في جوفه من مية وامتلأت عينيه بدموع الشكر، وجه نحو حسن واحتضنه وقال له في ود: شكرا ليك أيها الصديق الوفي، أنت علمتني درس عظيم، وأرجوك إنك تسامحني على كل ما أخطأت به في حقك من قبله. سامحني. من وقتها بقى حسن وسعيد صديقين ما بيفرقوش بعض أبدا إلا وقت النوم. ما عادش حسن يشعر بالحزن أبدا. لأنه عنده بقى أصدقاء وما بيرفضش سعيد مشاركة حسن اللعب معاه، وبقت صداقة الاتنين مضرب الأمثال بين زملائهم. وبيقول المثل: ما محبة إلا بعد عداوة. عمل الخير دايما في نتيجة.

0: لما بحيجي ماذا أقول.
1: الله الله الله الله الله.

0: ذو رأفة بالمؤمنين.
1: وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم يوم الاثنين الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقي إن شاء الله، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله تعالى وصحة طيبة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم أجمل التحية من محدثكم حبيب المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Now that's because

0: نعم.
1: الله الله.
0: نعم.
1: يا عيني. الله.
0: نعم.

هل في شيء معين في اليوم ده لو عملته ثواب يوم الجمعة يزيد، ثواب الجمعة يكبر؟ الجواب آه. الجواب آه يا جماعة. في أشياء سيدنا محمد اتكلم عنها من تقديس يوم الجمعة ومن الأدب مع الله يوم الجمعة. الأشياء دي في كتب الفقه العلماء سموها آداب يوم الجمعة. وإحنا اتفقنا قبل كده أن الأدب سر الانتفاع، كل ما تكون مؤدب مع شيء تنتفع بالشيء ده. فلو مؤدب مع الصلاة تنتفع بالصلاة، مؤدب مع الخطبة تنتفع بالخطبة، مؤدب مع إنسان ربنا ينفعك ببركة وعلوم وآداب الإنسان ده. فيوم الجمعة ليه مجموعة من الآداب. أصل خد بالك، أنت رايح تصلي في بيت ربنا، واللي راح يزور ربنا في بيته ويسمع كلامه لازم يكون مؤدب مع حضرة الجبار سبحانه وتعالى. فمن آداب يوم الجمعة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، الأدب الأول هو الاغتسال. قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل إنسان بالغ. والفقهاء الأربعة والصحابة قالوا إن كلمة واجب مش معناها فريضة، هم قالوا إن غسل الجمعة من الأغسال المسنونة، يعني سنة، يعني مش فرض إنك أنت تغتسل يوم الجمعة، لكنه واجب على المهذبين، واجب على الناس اللي عايزة تقابل ربنا وهي ريحتها جميلة وشكلها نظيف. واجب علينا إن إحنا وإحنا لو هنجتمع وبنصلي بالمئات أو الألاف، إن اللي جنبي يشم مني من جسدي ومن لبسي ريحة جميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واجب على كل محتلم، يعني أي إنسان راح يصلي لو سمحت ويكون بلغ سن البلوغ لو سمحت يغتسل قبل هذا الاجتماع الكبير. والاغتسال يوم الجمعة هو من أسباب المغفرة، من أسباب مغفرة الذنوب طول الأسبوع وثلاث أيام كمان، من أسبابها أن الإنسان يغتسل وهو رايح يوم الجمعة. من آداب الجمعة اللي تخلي الواحد لما يروح ربنا ينفعه، أصل خد بالك الإمام بيخطب وفيه 2000 واحد قاعدين، في واحد اتغير وواحد ما اتغيرش، في واحد جهاز الاستقبال قلبه استقبل وواحد ما استقبلش، مع ان الامام هو نفس الامام والخطبه هي نفس قوه الخطبه او ضعفها، لكن في واحد تاثر. ليه؟ لانه قاعد قعده المستقبل، قاعد قعده التلميذ اللي بيطلب العلم عند ربنا وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو هو مش مستمتع بالخطبه لكنه بيتلمس بيدور على كلمه تاثر فيه لعلها تدله على ربنا سبحانه وتعالى. طيب، من الآداب أن نروح بدري بدري. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في أول ساعة، يعني بدري شوي، فكأنما قرب بدنه، كأنه دبح جمل. شوف الجمل بست سبع عشر تلاف جنيه، كأنك كل جمعة بتروح بدري بتدبح جمل لله، فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، كأنه ذبح خروف لله سبحانه وتعالى. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام دخلت الملائكة يستمعون الذكر. أقف هنا. ربنا قال لك تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. في ناس بتروح قبل ما تسمع الأذان أصلا، أول ما يسمع قرآن الجمعة كده ينزل، وقبل قرآن الجمعة كمان. الصلاة الساعة 12 بيروح 11، 11 وربع، 11 ونص، يقرأ سورة الكهف قاعد في بيت ربنا، بيهيئ نفسه: أنا هسمع دلوقتي موعظة من ربنا، هسمع موعظة من النبي. ما هو أنا لما بسمع القرآن كأن الله يقرأه، كأن الله ده كلام ربنا يا جماعة. الصحابة كانوا يقولون، سيدنا مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا فأعطها سمعك. هو مش ربنا اللي بيقول، ده الشيخ اللي بيقول. أيوة، ما هو ده كلام ربنا، أجري على لسان الشيخ، أجري على لسان الشيخ، فدي رسالة ربنا، وده كلام النبي اللي أجري على لسان الشيخ، كلام النبي فيه الشفاء صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، شوف لما ربنا يقول في القرآن: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. رحمة كبيرة أنه يسمعك عنه. فأنا رحت بدري، فربنا يقول لي: أكنك دبحت جمل وزعته على الناس في سبيل الله. وبعدين واحد راح بعد كده بشوية كأنه وزع دبح بقرة، بعدها بشوية كبش. أنت عارف معنى الكلام ده إيه؟ ده كلام للبسطاء الفقراء اللي ما بيقدروش يدبحوا، الشباب اللي لسه في الكلية ولا لسه في المدرسة وما عندوش فلوس يقدر يدبح زي والده ولا زي حد غني. روح الجمعة بدري، ربنا يعلمك، وكأنك كل أسبوع بتدبح لله. واللي يروح يدوبك قبل ما الإمام يطلع بدقيقتين ثلاثة كأنه قرب بيضة لربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك من أدب يوم الجمعة، أدب جميل قوي، البحث عن ساعة الإجابة. بصوا يا جماعة،
الغافل مش زي الذاكر، المركز مش زي الناسي. قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يدعو فيها عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما طلب أو ما دعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف، في ساعة، العلماء على خلاف وليهم كلام جميل. بعضهم بيقول الساعة دي من أول ما يصعد الإمام على المنبر لغاية ما ينتهي من الصلاة، يعني وقت الخطبة وقت الصلاة هي دي الساعة. وبعضهم بيقول من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وده الوقت اللي اتخلق فيه سيدنا آدم. بغض النظر، دول كان في آراء كتيرة، دي خلاصة الآراء. من أول ما الإمام يطلع على المنبر لغاية ما يخلص صلاة، أو من العصر للمغرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول في يوم الجمعة ساعة أشار بيده كأنه يتقال لها. الصحابة بيقولوا كده، قال في الجمعة ساعة وعمل إشارة كده، كان بيقول حاجة قليلة يا جماعة، حاجة بسيطة، ما تركز في الساعة دي، تدعي باللي انت نفسك فيه. كان ربنا بيقول لك في الوقت ده بتتوزع البركات والخيرات. اللي عنده مشكلة، اللي عنده هم، اللي عنده دين، اللي ما خلفتش، اللي نفسه يتجوز، اللي عايز ينجح، اللي عايز ربنا يفتح عليه شغلانته الجديدة، قال لك في ساعة ما تهملهاش، ربنا مش هيستفيد حاجة. روح بيت ربنا وادعي، او بعد العصر اقعد كده في خلوة بسيطة بينك وبين نفسك في البلكونة ولا في قطك، ولا وانت حتى ماشي في الشارع وادعي ما بين العصر لغاية المغرب. حاول تنقي الدعوات اللي نفسك فيها قوي، دي ساعة وعد فيها ربنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه هيستجيب لينا. فنكمل مع بعض آداب يوم الجمعة. وانا بقول لحضرتك ان الآداب دي الغرض منها ان انا امتثل لامر ربنا، لان ربنا بيعظم اليوم ده، فانا كمان لازم اعظمه. والحب بيقول كده، الحب بيقول انا احب الحاجات اللي حبيبي بيحبها، وعظم الاشياء اللي حبيبي بيعظمها، وقدس الاشياء لو انا بحب ربنا الا ربنا خلى هذه الاشياء ليها مقام عنده سبحانه وتعالى. طيب، من الآداب الانصات للامام يا جماعه، عايز اوصي شبابنا وبناتنا لو بيحضروا، انك لما تحضر اي درس، اي كلمه، اي خطبه، اللي بيتكلم ده يا جماعه بيتكلم بكلام ربنا وكلام سيدنا محمد، انصت. ده قمه الادب مع الله ومع رسوله، الانصات لداعي الله. وانا عارف ان ساعات ممكن تكون بتسمع كلام ما بتكونش مستمتع بيه او لغه صعبه، استنى. التاثير، الكلام كلام المتكلم، لكن التاثير من عند ربنا الذي خلقني فهو يهدين. فاسمع بقلبك وابحث عن الكلمة اللي فيها هدايتك وفيها تغييرك وفيها إجابة لحل مشكلة. مش شرط يكون هداية تبدأ تقرب لربنا، ممكن تسمع كلمة تفتح لك حل المشكلة، هي أكبر من أكبر مشاكل حياتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده أنت لو أنصت ربنا يديك أجر كبير قوي، وكله عشانك في الآخر مش عشان ربنا. النبي علمنا أن اللي يغتسل يوم الجمعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ودنا من الإمام واقترب واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة، أجر صيام سنة. تصور لو قعدت تسمع كويس كده كلام ربنا وكلام النبي اللي بيتقال صلى الله عليه وسلم وكلام الصالحين اللي تسمعه في الخطبة، أكنك كل خطوة رحتها للمسجد أجر صيام سنة. أنا محتاج، وانت محتاجة، وانت محتاج، محتاج أن ربنا سبحانه وتعالى، أن ذنوبنا كتير، كل ابن آدم خطاء، وأنا منهم، ونفسي أن أنا أخذ أجر صيام سنة عن كل خطوة بخطوها للمسجد. بلاش يا جماعة نفرط في الأجور الكبيرة دي اللي ربنا بينقلنا بيها مسافات كبيرة معاه سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا عايز أوصي وصية للخطباء، أنا هوصيها كمواطن، كواحد بيحضر خطبة الجمعة، مش عامل فيها يعني شخص بيعدل ولا حاجة، أنتوا مشايخنا وأساتذتنا ومنكم اتعلمنا كل خير عن الله ورسوله، لكن عايز أوصي لأصدقائنا وحبايبنا وأساتذتنا الخطباء. أنت ربنا جمعناك الناس فريضة بالآلاف في المسجد، حضر كويس قوي، شوف إيه اللي بيشغل الناس واتكلم فيه، رتب أفكارك عشان محدش يتشتت، لأنك قدامك تلت ولا نصف ساعة تقول لهم فيهم فكرة. حبب الناس في ربنا زي ما النبي قال لسيدنا معاذ، يا معاذ، وكان معاه أظن عباد بن بشر، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. اتكلم بلغتك القوية الجميلة، اللغة العربية، ولو حسيت ان اللي قدامك محتاج تشرح المعاني ببساطة حاول تبسط، لان الشباب دلوقتي مشكلته انه ما بيفهمش اللغة اللي فيها بعض التقعر او بعض القوة في اللغة العربية. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، مش بقولك خلي اللغة سطحية، لكن نفسي ان اللغة تبقى بسيطة، عشان شبابنا اللي تعلموا تعليم اجنبي ولا اللي مش متعودين على اللغة العربية مش زي زمان دلوقتي يا جماعة، الشباب والبنات بقت لغتهم اضعف. فعايز اوصي الخطيب، حضر كويس قوي، اتكلم في حاجة تخص الناس قوي،
رتب أفكارك قوي، خلي الخطبة مليانة بالقصص الممتعة اللي كلها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصالحين عشان الشباب والبنات يحبوا ويشتاقوا للخطبة مش يبقى قاعد نايم. وعايز أوصي الشباب اللي بيحضر، أرجوك أنصت لله ورسوله مش بس الإمام أو الخطيب. طيب في أدب تاني مهم عايز أقول لحضراتكم عليه، البس لبس كويس وانت رايح بيت ربنا. احنا لما بنزور بيت ناس اغنياء بنقول عيب يشوفني بالبهدله دي، تنزلش ببجامه او ما تنزلش بلبس مبهدل ومش مكوي، ما تنزلش وانت ريحتك وحشه. سيدنا عمر بن الخطاب شاف رداء جميل وهو ماشي هو والنبي، فقال له يا سيدنا محمد ايه رايك لو نشتري هذا الثياب ليوم الجمعه؟ شو كان بياخد راي النبي، ايه رايك لو اخص يوم الجمعه يا سيدنا محمد بلبس مختلف حتى يراني الله في أبهى حلة. وكان الصالحين يوصوا زمان، يقول هل اشترى أحدكم ثوبا غير ثوب المهنة يلقى به الله في يوم الجمعة؟ ثوب المهنة يعني لبس الشغل ولبس الخروج العادي، لا لا استنى بس، رايح لربنا فنقي أشيك حاجة عندك، مش اللي بتقابل بأي حد، انت بتقابل الجبار فأحلى يوم ربنا بيحبه، فنقي لبس كويس. ده من ايه؟ ده من الادب. هستفيد بايه؟ ما ربنا ما تفرقش معاه اللبس، تفرق معاك انت ان ربنا يعلمك لانك مؤدب وتستاهل انك تتعلم وتتغير. اما اخر ادب هختم مع حضراتكم، وفي ادب كتيره لكن عشان نلحق اخر ادب ولعل خليته للاخر لانه سيد الادب، كثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. شوف يا جماعه، اي حاجه مرتبطه بالنبي ده شيء تاني بقى خالص عند ربنا، لأن ربنا بيحب سيدنا محمد وبيحب اللي بيحبه النبي، والنبي بالذات يوم الجمعة وصى إن احنا نصلي عليه كتير. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصعقة يعني يوم القيامة. قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، يوم الجمعة يعني، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. لما تصلي على النبي بالذات يوم الجمعة يشوف النبي كم مرة صليت، صليته انت بتفكر في النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. فالصحابة استغربوا زي ما انتم بتستغربوا دلوقتي، إذا هو النبي دلوقتي بيشوف الحاجات دي؟ قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ هو الأرض مش هتاكل جسمك ويفنى جسمك زي ما بنفتح لقي هياكل عظمية لأمواتنا؟ كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. هو معانا وبيشوف صلواتنا عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده خد بالك، ابقى صلي على النبي بقلب وصلي على النبي كتير يوم الجمعة. وكم إنسان صلى على النبي ففرج الله همه، لأن النبي قال كده لما تصلي علي كتير إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك، زي ما قال سيدنا أبي بن كعب لما قال له أصلي عليك قد إيه؟ تلت الأذكار صلى عليك، قال له ماشي، وإن شئت وإن زدت فهو خير لك، قال له أصلي عليك نص أذكاري، قال له ماشي، وإن زدت فهو خير لك، قال له التلتين، قال له ماشي، وإن زدت فهو خير لك، قال له أجعل لك صلاتي كلها، أخلي كل أذكاري صلى على النبي؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فخد بالك من أداب يوم الجمعة، تروح بدري، تغتسل، تنصت للإمام، تتحرى ساعة الإجابة، وتلبس لبس يليق ببيت ربنا سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي كتير صلى الله عليه وآله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة؟ يوم عظيم، يوم جليل. هو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم، هو اليوم الذي أدخل الله فيه آدم إلى الجنة، هو اليوم الذي أخرج فيه آدم، هو اليوم الذي ستقوم فيه الساعة، بل يقال أن هو يوم الزينة الذي انتصر فيه موسى على السحرة، وأن يحشر الناس ضحى، موعدكم يوم الزينة كان يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عيد، عيد للمسلمين، لكنه في هذه الأيام بدأت الناس لا تهتم لهذا اليوم ولا تبالي به، صار يوما كغيره من الأيام، صار يوم كسل مع أنه يوم نشاط. بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرد بالصوم حتى يكون الإنسان فيه نشيطا، حتى يكون الإنسان فيه قويا مستعدا لعبادة الله جل وعلا. هو يوم العبادة، هو يوم الذكر، هو يوم الدعاء، هو يوم الصلاة، هو يوم طاعة الله عز وجل. يوم الجمعة يوم عيدنا أيها المسلمون. هل عودنا الأسرة والبيت على استقبال هذا اليوم استقبالا جميلا؟ أول استقبال لهذا اليوم أن تستعد من ليلته، تستعد من ليلة الجمعة، فيستحب أن تقرأ فيه سورة الكهف سواء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. أيضا يستحب لك أن تبدأ يومك بصلاة الفجر، بل واجب، وأفضل صلاة في الأسبوع صلاة الفجر يوم الجمعة، أفضل صلاة في الأسبوع. وكان النبي يقرأ فيها بسورة السجدة والإنسان يطيل فيها في الصلاة، صلاة عظيمة حرمها كثير من الناس. يوم الجمعة بعد الفجر، تعرف ما الذي يحصل؟ يوم الجمعة بعد الفجر كل الحيوانات على وجه الأرض تستعد، كل جمعة بعد الفجر، من الفجر إلى طلوع الشمس تصيخ آذانها، أي تستمع كل حيوانات الأرض، تستمع في ذلك اليوم من الفجر إلى شروق الشمس، تستمع إلى

على كل محتلم، يعني كل بالغ، كل بالغ في ذلك اليوم يجب عليه أن يغتسل سواء كان استحبابا أو وجوبا. المهم هذا يوم طهارة، يوم نظافة، يوم استعداد، يوم طيب، أن يتطيب الإنسان أجمل طيبه، أن يستعد باستيقاظه مبكرا وبالاغتسال وبالتجهز، يلبس أحسن ملابسه وأنظفها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده رداء جعله ليوم الجمعة، وهكذا كان يفعل الصحابة، يتجهزون لهذا اليوم، كانوا يغتسلون وكانوا يتطيبون وكانوا يتطهرون. علم أولادك، قوموا في يوم الجمعة اغتسلوا وتطهروا وتطيبوا وتجهزوا. بعض الناس يذهب إلى يوم الجمعة بلباس العمل أو بلباس عليها طعام وشراب ورائحة النتنة وغيرها. أخي الحبيب، أخي الكريم، تجهز ليوم الجمعة، يوم عظيم. أيضا من الأمور المستحبة في يوم الجمعة أنه يوم نشاط. كيف يوم نشاط؟ أن تقوم يوم الجمعة مبكرا. وانظر الناس اليوم ماذا يفعلون، يوم الجمعة عندهم يوم نوم، مع أن مفروض يعني عكس هذا، يفترض في يوم الجمعة أن نقوم مبكرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر، بكر وابتكر. حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جاء في الساعة الأولى، يعني إذا دخل إلى المسجد في أول ساعة، متى تبدأ الساعة الأولى؟ قال بعضهم بعد الفجر، يعني يصلي الفجر ويروح يغتسل ويروح المسجد، وقال بعضهم بعد طلوع الشمس، والعلم عند الله. المهم مبكر. قال: وبكر وابتكر، يوم نشاط. ولهذا من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. العجيب أنك تشوف بعض الناس أثناء الخطبة يتوافدون، يتوافدون. يمكن بعض المساجد، بعض المساجد للأسف عند أذان الثاني، أذان الخطيب، أذان الخطبة، تجد ثلث المسجد موجود، والثلثين ما يأتون إلا أثناء الخطبة، وبعضهم يدرك الركعتين وبعضهم يدرك الركعة الواحدة. أي نشاط هذا؟ يوم الجمعة يوم نشاط. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، اسرعوا، فاسعوا إلى ذكر الله. القضية تحتاج إلى نشاط، إلى همة. بعض الناس يقوم حدة حدة، حتى ما يلحق حتى يغتسل، يقوم أولاده من النوم، يلا يلا نلحق على ركعتين، كسل وفتور. وبعض الناس للأسف إذا جاء نشيطا إلى يوم الجمعة وجاء مبكرا، ما يجلس في الصفوف الأول، يجلس في الصفوف الخلفية. شوف الأخطاء التي يقع فيها الناس. ليش يا أخي الكريم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الذكر، يعني يوم الجمعة، فادنوا من الإمام، يعني اقترب في الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في الجنة، في درجات الجنة، وإن دخلها. حتى لو دخل الجنة ما يدخل في الدرجات الأولى العالية. وبعض الناس يأتي مبكر لكن يجلس في الصف الخلفي أو في آخر المسجد. تعرفون ليش؟ علشان إذا انتهت الصلاة خرج مسرعا، للأسف لا يحرص على حتى الصفوف الأول. أيضا يوم الجمعة يوم عظيم، يستحب فيه في هذا اليوم أيقظ أولادك، أهلك، يقومون من الصباح الباكر يقرؤون القرآن، يوم ذكر وقرآن. ومن قرأ فيه سورة الكهف جعل له نور إلى الجمعة الثانية، نور يجعل لك من جمعة إلى أخرى. جهز أولادك، أيقظ أهلك. قرأتم سورة الكهف؟ طيب حتى لو قرأتم اقرأوا غيرها من القرآن. يوم فيه يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة يستحب فيه الصلاة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: وما صلى علي صلاة صلى الله بها عليها، صلى الله عليه بها عشرا. أكثر فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع لهذا الحديث، حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أجر الذين يذهبون لصلاة الجمعة مبكرين، مستعدين، مهتمين لصلاة الفجر. قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى، ومشى ولم يركب. يا أخي الكريم، إذا كان المسجد قريبا لا تحرك السيارة، امش وأتي مبكرا حتى لا تسطع الشمس على رأسك، اخرج مبكرا إلى المسجد ومشى ولم يركب. تعرف ما أجرك؟ كانت خطواته، خطواتك إلى المسجد، كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هل تصدق؟ كل خطوة كأنك صمت سنة كاملة وقمت سنة كاملة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائت مبكراً،

عود أولادك يتطيبون يتجهزون، هذا يوم عيد، عيد المسلمين، يلتقي فيه أهل الإسلام في ذلك المسجد، لا تصلي وتخرج مباشرة، لا يا أخي الحبيب، يوم الجمعة يوم لقاء، أفشوا السلام بينكم، هذا الذي ما رأيته، لأن الجمعة ليست كصلاة الجماعة، صلاة الجماعة يصلي أهل الحي، لكن صلاة الجمعة يصلي أهل الأحياء، عدة أحياء يصلون في مسجد واحد، ويأتي الناس من مناطق بعيدة، من مكان بعيد، فتسلم على هذا وتصافح هذا وتسأل عن هذا وترحب بهذا وتعانق هذا، هذا من أهداف يوم الجمعة. فإذا علم أولادك وعلم نفسك، إذا سمعت الخطيب فأنصت واستمع ولا تلغ أبدا حتى لا يضيع عليك الأجر. يوم الجمعة إذا جئت مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة، استغل الوقت يا عبد الله بقراءة القرآن والصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى ما قدر له، يعني صلى ركعتين ثم سلم، ثم ركعتين ثم سلم، ثم ركعتين ثم سلم، صلي ما شئت حتى يقوم الخطيب على المنبر، فالباب مفتوح للصلاة، تارة يصلي، تارة يقرأ القرآن، تارة يدعو ربه، تارة يصلي على النبي، تارة يذكر الله، تارة وتارة وتارة، استغل الوقت قبل صلاة الجمعة، تعال مبكرا، تجهز، تطيب، البس أحسن الملابس، علم أولادك. والله من ترك الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. البيع لا يجوز إذا بدأت الخطبة، وبعض الناس عند المساجد يبيعون لا يبالون، البيع باطل ومحرم وآثم من يبيع ويشتري إذا بدأت الخطبة، إذا نودي الأذان الثاني أذان الخطبة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا خير لك يا عبد الله، استمع واستفد من يوم الجمعة. أيضا الجمعة لا تقتصر على خطبة الجمعة، بعض الناس يظن إذا صلينا الجمعة وخطب الإمام الجمعة وصلينا صلاة الجمعة انتهى فضل يوم الجمعة، لا، فضل يوم الجمعة يستمر ويبقى حتى تغرب الشمس في ذلك اليوم. طيب ماذا يوجد؟ يوجد بعد العصر إلى المغرب وقت فضيل، بعد العصر يوم الجمعة إلى المغرب وقت جميل، وقت فضيل، وقت عظيم، تعرف ما أجره وما فضله؟ في هذا الوقت ساعة، ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل، هذا بعد عصر يوم الجمعة إلى الغروب، ساعة المستجابة. أخي الكريم، إنه يوم عظيم، إنه يوم عيد للمسلمين، شرع الله عز وجل لنا فيها شرائع وعلمنا فيها آداب وحثنا على بعض الأمور، فلنجعل هذا اليوم مميزا لا كغيره من الأيام، ولنعود أولادنا على مثل هذا اليوم، لا نفعل كما يفعل بعض الناس، لا يدري عن صلاة الجمعة ولا عن ذكر يوم الجمعة ولا عن القرآن يوم الجمعة ولا الصلاة على النبي يوم الجمعة، ربما أمضى ذلك اليوم كله بالنوم وضيع الفضل عليه وطبع على قلبه. أيها الإخوة والأخوات، إنه يوم الجمعة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يتقبل منا صالح الأعمال. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.

أحبتي في الله، إنه يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة بإذن الله. أحبتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي قبلكم في هذا اليوم المبارك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فقد جمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يديه. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلوات الله وسلامه عليه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما. ورواه البيهقي في سننه الكبير، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ. ورواه ابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حديث حسن. وزاد فيه عن يحيى بن يمان قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
3: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك،

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.

الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أشرف كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت

نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن

وألف على الخير قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم.

لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

دائما ابدا سرمدا لا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الاول والاخر والظاهر والباطن. الحمد لله على كل حال وفي كل حال وعند كل حال. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي بعث لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إليه وسراجا منيرا، أرسله الله لنا رحمة وهداية، فهو المعلم الذي أخرجنا بفضله ربنا سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. فيا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وإمام حضرتك وعروس مملكتك سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد، عباد الله عز وجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها

0: يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يا خليفة الله في الأرض، كل منا خليفة لله عز وجل. يا خليفة الله في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى جعلك لرسالة عظيمة، لأمر جلل، وهي العبادة، عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي السير إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا في هذه الرحلة ماضون وسائرون إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن ربنا سبحانه وتعالى إخوتي الأحبة جعلك خليفته في الأرض، جعلك خليفته في الأرض، وأرسل لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فأنت خليفة الله في الأرض، لابد أن تعيش على أرض الله بمراد الله. قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا سبحانه وتعالى إخوتي الأحبة لم يترك لوحدك، بل أرسلك الرسل وأنزل على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، رغم أنف الجميع، فيظهر الله هذا الدين. إذن عباد الله عز وجل، أرسل لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم القرآن ليخرجنا من الظلمة إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. كيف نخرج من ظلمة إلى النور؟ هذا هو السؤال. إذن لدينا الحبيب عليه الصلاة والسلام المعلم والقائد والمرشد والهادي إلى الله عز وجل، ولدينا الدستور وهو كتاب الله عز وجل. هناك حل وحيد كي نخرج من ظلمة الحياة إلى أن نعيش مسلمين مؤمنين متيقنين بالله سبحانه وتعالى، وهو الحضور مع الله عز وجل، وهو العيش على مراد الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الصلاة. إخوتي الأحبة، الصلاة هي الصلة بين الخليفة وبين الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة إخوتي الأحبة هي حوار ما بينك وبين الله، هي خطاب ما بين قلبك وبين الله سبحانه وتعالى. فأنت مخلوق من طين، ولكن جعل الله لك في هذا الجسد نور، رحمة، صلة، وهي الروح إخوتي الأحبة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن صلتك أخي الحبيب في الله عز وجل هي الروح، روحك أن تجعلها موصولة بالله عز وجل عند الصلاة. كيف ذلك؟ يجب أن تبتعد عن الغفلة وتجعل هذا القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن التقوى ها هنا ها هنا ها هنا، ويشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. إذن عندما تقف في الصلاة وتقول الله أكبر الله أكبر، يجب أن يكون قلبك حاضرا مع الله عز وجل، يجب أن يكون لك مقدمة قبل أن تقول الله أكبر، وهي إقامة الصلاة، تحضير الروح للحضرة الإلهية، للحوار الرباني. إنكم لا تدعون أصما ولا بكما، إنما تدعون ربا سميعا بصيرا عظيما رحيما، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون، كل لهم يسير بما أمره الله عز وجل. ولكن أكثر الناس، أقل الناس هم الشكورين. إذن اجعل هذا القلب حاضرا مع الله عز وجل، هذا القلب يجب أن يكون حاضر مفتوح، يتدبر آيات الله عز وجل ويشغل قلبه مع عقله. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، اجعل معنى الحمد أنت تحمد رب العالمين على كل النعم. الحمد لله أنه جعلني مسلما، الحمد لله أنه جعلني مؤمنا، الحمد لله الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمة إلى النور، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الصلاة الذي وفقني وشرفني ودعاني إلى أن أقف بين يديه أسبح بحمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تمجد الخالق، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ألم يجعل لك أعين تبصر بها ولسانا تذكره به وشفة تحركه بذكر الله عز وجل، ألم يجعل لك يدين، ألم يجعل لك أذنين، ألم يجعل لك أرجل؟ فالحمد لله رب العالمين. في كثير عالم يفقدون هذه النعم. الرحمن الرحيم، تمجد الله عز وجل، هو صاحب الرحمة الذي يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، الذي ينظر إلينا بعين الرحمة والعطف. ولو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله شيئا ما سقى منها كافر شربة ماء. مالك يوم الدين، عندما تقول مالك يوم الدين استحضر في قلبك أنه الملك، أنه الحاكم، أنه الذي يقضي بيننا وبين عباده يوم القيامة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. استحضر أنه الملك، أنه هو الذي سيحاسبك، لأنه الرحمن ولأنه الرحيم، لأنه هو الذي سيتزاوج عن سيئاتك، لأنه هو صاحب المغفرة وهو الغفور وهو الرحيم وهو مالك الملك. إياك نعبد بدأ السؤال. بعد التمجيد والشكر والثناء، إياك نعبد. يا رب، أنا أعبدك لوجهك، لأنك تستحق العبادة، ليس لأني أريد جنتك فهي تجارة، ولا لأنني أخاف من نارك، بل أعبدك، إياك أعبد، لأنك تستحق العبادة، لأنك ربا واحدا قديرا عظيما تستحق العبادة، لأنك أبدعت في خلقك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أفلا ينظرون كيف خلق الله الجبال رواسية؟ أفلا ينظرون إلى الفلك تجري بأمره في البحر؟ أفلا ينظرون أنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا؟ إذن إياك نعبد، لأنك تستحق العبادة، لأنك ربنا، وأنت الذي خلقتنا، فهو الذي خلقنا فهو يهدينا، وهو الذي يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فأنى يؤفكون؟ كيف يشهدون بآيات الله عز وجل؟ إذن بعد الثناء والحمد يأتي الطلب. يجب أن تكون مؤدبا في الطلب. بعد الحمد والثناء، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت مذلل الصعاب، لا صعب بوجودك، أنت الحل الوحيد. الله هو الحل الوحيد في حياتك، ليس حلا من الحلول، لأنه إليه ترجعون، له الأمر من قبل ومن بعد، وهو القاهر فوق عباده. الله، أنت تعبد الله، يجب أن تكون فخورا، لأن الله ربك، ولأن أمرك بيده سبحانه وتعالى. يجب أن تكون فخورا، ارفع رأسك وقل ربي الله، هو الذي سيذلل لي الصعاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه الصلة ما بينك وبين الله عز وجل، صلة. المؤمن موصول، شاء أم أبى. المؤمن موصول بالله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير؟ بلى يا رب، بلى يا رب، الله على كل شيء قدير. هو خالقي، هو رازقي، هو مبدعي، هو مصوري، جعلني خليفته في الأرض لأقيم شعائر الله عز وجل، ولأعيش على مراد الله سبحانه وتعالى إلى أن ألقاه. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا رب، اهدنا، دلنا، عرفنا عليك، إننا نحبك يا رب. اجعل هذه المعاني في قلبك وأنت تخاطب رب العالمين. قال له اهدنا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. هنا التحديد، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا هو الصراط المستقيم. الصراط هو قيم، مبادئ، عقائد في القلب. اهدنا إلى الخير، لأن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف تكون الهداية؟ اهدنا أن نتبع هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. اهدنا، اهدنا إليك، عرفنا عليك، اجعلنا نشعر بأنسك في الصلاة، اجعلنا نشعر بوصلك ووصالك في الصلاة. اهدنا يا رب، أنزل علينا الأنوار والسكينة، واجعل هذا القلب قلبا مطمئنا راضيا بك وبنبيك صلى الله عليه وسلم، راضيا بكتابك، راضيا بسنتك، راضيا على أن يعيش بمرادك على هذه الأرض. لأنه إن أنت إذا أعطيت سيارة لأحد أو أجرت سيارة لأحد، هل يستخدمها وفق ما يريد أو وفق ما تريد؟ لأنك أنت الملك، أنت مالك السيارة. طبعا يستخدم السيارة بناء على شروطك، بناء على شروطك. ولله المثل الأعلى، أنت خليفة الله تعيش في هذه الأرض على مراد الله، على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صراط الذين اعتصموا بحبل الله، صراط الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صراط المؤمنين، صراط المحبين للخير لغيرهم ولأنفسهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يرون الحق ولا يتبعوه. المغضوب هو الذي يرى الحق ولا يتبعه ويعرف أنه الحق. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعرف نفسه أنه مذنب ولكن لا يعترف بذنبه. أما الضالين هم الذين لا يعترفون لا بالحق ولا يتبعونه. إذن عندنا صراط مستقيم، صراط الضلال، وصراط المغضوب عليهم. الصراط المستقيم هم الذين اتبعوا النبي الأمي، والصراط المغضوب هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كأبو لهب وأبو جهل. لقد رأوا الحق ورأوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. بدن أي أكثر من انشقاق القمر؟ ما في أعظم من هذه الآية. بدن معجزة أكثر من كلام القرآن الكريم، وهو معجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. رأوا الحق ولكن كانوا من المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن عباد الله، عندما تقف بين يدي الله عز وجل، اجعل قلبك حاضرا مع الله. هذه أول وصية. اجعل قلبك وعقلك في حضور تام كامل بلا انقطاع مع الله عز وجل. مرر المعاني القرآنية على قلبك، استحضر المعاني الربانية على قلبك. فإذا ما فعلت أخي الحبيب إذا ما فعلت هذا صدقني صلاتك ستختلف من شعيرة مجردة من المضمون إلى شعائر موصولة، إلى شعائر موصولة بالله سبحانه وتعالى. طيب، سؤال: لماذا أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يصلي يبكي يبكي حتى تبتل لحيته؟ لماذا سيدنا عمر؟ لماذا سيدنا علي؟ لماذا الصالحين يصلون ويبكون ويخرون للأذقان سجدة؟ أتعرفون لماذا؟ لأنهم في حضور مع الله عز وجل. هذا الفرق. هم يصلون نفس الهيئة الذي نصلي بها، ولكن شتانا بين صلاتهم وصلاتنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخاشعون إخوتي الأحبة في الله عز وجل هي أن تجعل روحك وجسدك قابل للواردات الإلهية، تتنزل عليهم السكينة، وصفها القرآن الكريم، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة في من وذكرهم الله في من عنده. الفرق بين الصحابة وبيننا أنهم كانوا يصلون بأرواحهم وقلوبهم حاضرة، أما اليوم فنحن نصلي بأجساد ساكنة، الروح عندنا ميتة، والحل الوحيد هي أن تجعل قلبك حاضرا مع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخوتي الأحبة في الله عز وجل، اجعل صلاتك موصولة بالله سبحانه وتعالى، قلبك عامرا بذكره، لا تغفل عن الله سبحانه وتعالى في صلاتك. كلنا لو سألنا سؤال وقلنا أن هذا الجهاز لما هو صالح؟ لإيش صالح هذا؟ كيف نستخدمه؟ للاتصال، صحيح؟ إذا هذا ما معمل له اكتيفيشن، ما في اكتيفيشن للفون، فيك تتصل فيه؟ أكيد لا. إذا هذا صالح للاتصال، وهذا صالح لنقل الصوت، والسيارة صالحة للنقل، وكذلك الطائرة، وكذلك الطريق للسير. طيب، نحن صالحين لماذا؟ أنت صالح لما؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا اللي عم نحكي فيه، إنه الإنسان يكون حاضر عند تلاوة كلام الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا أقول فلان صالح، كان أبوهما صالحا. الصالح هو أن تكون معد جسدك وروحك للاستمداد والمدد الإلهي سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى. الله كريم، تأخذ يكن لك نصيب من الكرم. الله عليم، يكن لك نصيب من العلم. الله عظيم، يكن لك نسب من العظمة. الله عزيز، يكون لك عزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا أعددت روحك لهذه التجليات فستأخذها. طيب، وإذا لم تكن صالحا لهذه الواردات لا تأخذها، هي معروضة كعرض السماء والأرض. طلع في سماء وفي أرض، ولا يظلم ربك أحدا. الحلال بين والحرام بين. هيئ نفسك وحضر نفسك للوقوف بين يدي الله عز وجل وقوفا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وقوفا يليق بجلال الله. فعندما تشعر بعظمة القرآن الكريم، بعظمة الآيات القرآنية، تأخذ هذه الأنوار، والمؤمن يصبح أكثر إيمانا. الإيمان يزيد وينقص، قد يصبح المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحضر نفسك؟ كيف تعيد نفسك؟ إذن إخوة الله بالله عز وجل، اجعلوا قلوبكم حاضرة عند تلاوة القرآن وعند الصلاة، وكبروا وعظموا الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف الكرب العظيم، ويا ملجأ الهاربين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا، اللهم علم قلوبنا، اللهم فقه قلوبنا، اللهم وردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

فاستووا واستقيموا واخشعوا يرحمني ويرحمكم الله. اجعلوا قلوبكم حاضرة مع الله سبحانه وتعالى. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله.

0: ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سجيني.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 44 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 54 بعد 100. هذه الآية أيها الإخوة شرح بعضها، ووقفنا في ثناياها على آية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتكم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالذي أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلبه الأمن، والذي لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلبه الخوف. إذن الأمن والخوف متعلقان بطاعة الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن خفت من الله لن تخاف من عبيدي، وإن لم تخف منه أخافك من عبيدي. إن خلع قلبك من عبيدي. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. وقد بينت في درسين سابقين تفاصيل أن تظن بالله غير الحق، أن تظن أنه لا ينصر رسوله ولا المؤمنين، يضيع على المؤمن عمله، يستوي عنده الذي عصاه والذي آمن به، هذا كله يعد ظن سوء. ولو أنه ظن ليس غير ما كان هناك من مشكلة، ولكن هذا الظن سيردي صاحبه وسيهلكه. ما من شيء تعتقده خطأ إلا وله انعكاس خطير في سلوكك. المحاسبة على السلوك. أن تعتقد عقيدة زائغة، أو أن تتوهم وهما غير صحيح، أو أن تتوهم وهما، لا ينبغي أن أقول غير صحيح، ليس هناك وهم صحيح، أو أن تتوهم وهما، هذا له انعكاس خطير في السلوك. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ بعضهم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لنفر من أصحاب رسول الله أرادوا أن يلقوا العدو خارج المدينة، فارتدى درعه وخرج. لما شعروا أنهم طلبوا منه شيئا لعله لا يريده فخجلوا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سار لم يلتفت، فخرج والتقى بالعدو في أحد. هؤلاء المنافقون الذين ألمهم ما حصل قال: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني ما سمع كلامنا ولا استجاب لنصحنا. قل: إن الأمر كله لله، الأمر كله لله. بالمناسبة هنا محل ذكر أن الشيء إذا وقع أراده الله. بصرف النظر عن أن الذي أوقعه كان مريداً أو غير مريد، كان حكيماً أو غير حكيم، كان صالحاً أو طالحاً، كان خيراً أو مجرماً، ما دام وقع الذي وقع فقد أراده الله. هذا نظام التوحيد، لا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراده. قل إن الأمر كله لله. هذه الفكرة وحدها أيها الإخوة تجعلك لا تندم أبداً أبداً، ما دام الشيء وقع أراده الله لحكمة أعرفها أو لا أعرفها. قل إن الأمر كله لله، لأن النبي خرج إليهم والتقى بهم ولم يحصل ما نريد من النصر. الله عز وجل قال وتلك الأيام تداولها بين الناس. لو أن الله كتب النصر المستمر للمسلمين إلى أبد الآبدين لدخل في الإسلام كل منافقي الأرض، ولو أنه كتب عليهم ألا ينتصروا لانفض عنه كل أهل الأرض. الله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني في الحياة الدنيا تارة تنتصر، وإذا كان هناك خطأ لا تنتصر. يعني الآن محل الإشارة إلى فكرة خطيرة جدا، مؤمن لا يخاف، وحينما يخاف الله ولا يخاف عباده أو عبيده يلقي الله في قلبه الأمن ويحفظه. لكن لو أن إنسانا فهم هذا الكلام ولم يتعمق به، فجاءت ضربة مؤلمة لمجتمع المسلم بعد هذه التهديدات، ماذا نقول؟ نقول الشيء الذي وقع أراده الله، ونصر الله يتنزل على المؤمنين الذين يستحقونه. أما أنصاف المؤمنين، أما أرباع المؤمنين، أما أثلاث المؤمنين، أما أخماس المؤمنين، أما أسداس المؤمنين، أما أعشار المؤمنين، أما أصفار المؤمنين، هؤلاء ليسوا أهلا أن يتنزل عليهم نصر الله. نقول لهم راجعوا إيمانكم، وراجعوا عقيدتكم، وراجعوا توحيدكم، ثم راجعوا سلوككم، ودققوا في حركاتكم وسكناتكم، دققوا في بيوتكم، دققوا في متاجركم. أنا أقول كلام أصولي، الله عز وجل ينصر الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن تنصروا الله ينصركم، وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلها وعود، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق، لكن لا تحقق إلا لمن هو أهل لها. بالمناسبة لا تحقق إلا لمن هو أهل لها. هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني النبي لم يستمع إلينا فكان الذي كان. إذا دخلوا كلمة لو، وكلمة لو تفتح عمل الشيطان، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولكن هناك لو واحدة إيجابية سمح بها، إنسان تعامل بالربا فأتلف الله ماله، فإذا قال لو لم أتعامل بالربا لحفظ الله مالي، هذا كلام صحيح. إنسان يعني سمح بالاختلاط في بيته فخانته زوجته، فإذا قال لو لم أسمح لم تخني زوجتي، هذا كلام صحيح. هذا سماها العلماء لو الإيجابية، مسموح بها. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ جاء الجواب الإلهي قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أنه استمع إلينا ونفذ نصحنا ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يعني قصة رمزية، إنسان سيسافر إلى بلد بعيد بالطائرة، أمه رأت في المنام أن هذه الطائرة سوف تحترق وتسقط، لذلك تعمدت ألا توقظه في الوقت المناسب، وعدته أن توقظه ولم توقظه ليسلم من هذا الحادث الأليم. بعد أن مضى بعض من النهار دخلت إلى غرفته فرأته ميتا، أرادت أن تخلصه من موت محقق بالطائرة فمات في فراشه. لذلك الله عز وجل قطع سلطان البشر عن الرزق والأجل. من هنا نقول كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. سيدنا خالد مات على فراشه، قال خط 100 معركة وما في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن أمضينا درسين بفضل الله تعالى في الظن السوء، والظن السوء يقود إلى الكفر، والظن السوء يردي الإنسان، والمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل، والمؤمن يحسن الظن بالله وبأوليائه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك أنت حينما توقن أن الله حكيم لا تقع في حيرة من أمرك حينما تسمع أخبارا مخيفة لحكمة أرادها الله، ليبتلي ليمتحن، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي ليطهركم والله عليم بذات الصدور. يعني الله يعلم وأنت لا تعلم. قال بعض الصحابة علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم سركم وجهركم، يعلم السر وأخفى، الذي خفي عنك يعلمه الله عز وجل. والدليل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني الله عز وجل لا بد من أن يمتحن، ومع الامتحان يكون الفرز. الهجرة امتحان وفرز. حديث الإسراء والمعراج الذي أخبر النبي به أصحابه امتحان وفرز. بعض من كان مع النبي ارتد عن الإسلام، مو معقول أن يذهب إلى بيت المقدس وأن يصعد إلى السماء وفراشه ساخن. فبعض الأحاديث هي امتحان وفرز، والهجرة امتحان وفرز، ومعركة الخندق امتحان وفرز. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

أما سراقة حينما تبع النبي ليقتله ولينال 100 ناقة كجائزة، قال له النبي الكريم والنبي مطارد وقد أهدر دمه وقد وضع لمن يأتي به 100 ناقة جائزة، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ إنسان مطارد مهدور دمه لعله يقتل بين ساعة وأخرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يعني كأنه يقول أنا سأصل المدينة وسأنشئ دولة وستحارب هذه الدولة أضخم دولة في العالم وسوف ننتصر عليها وسوف نأتي بكنوزها، ويا سراقة الذي تتبعني لتقتلني كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ ما معنى ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام واثق من نصر الله له، وكذلك المؤمن. المؤمن لا يخضع لتضليلات إعلام الغرب، الإعلام الغربي يضلل ويغسل الأدمغة ويخيف ويملأ القلوب خوفا كي نقعد، كي نستسلم، كي نبقى سوقا لهم، كي يغتنوا عن طريقنا، ولكن المؤمن لا يخاف إلا من الله. دقق مرة ثانية، بقدر خوفك من الله فأنت موحد، وبقدرك خوفك من خلقه فأنت مشرك. فلا تخافوهم نهي، وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني علامة إيمانكم أنكم تخافونني ولا تخافونهم، فإذا خفتوهم ولم تخافوني هذا دليل الشرك. ثم يقول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يعني الشيطان كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان كبعض الحشرات يشم رائحة فيأتي، إن رأى في الإنسان ضعفا حبا للدنيا تكاسلا عن عبادة الله خوفا من غير الله مخالفة بسيطة يأتي. الإنسان حينما يخالف أمر الله يضعف، فإذا ضعف مكن منه الشيطان. مثلا تقتضي السنة والفرض، ترك السنة بيجي وقت تترك الفرض، السنة حصن، إن رآك متهاونا في السنة أغراك أن تترك الفرض، أما إن رآك محافظا على السنة يئس من أن تتبعه. قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، استزلهم الشيطان يعني جعلهم يزلون، جعلهم يخطئون. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، يعني فيه إشارة لطيفة إلى أن هؤلاء الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا صلى النبي عليهم؟ عصوا أمر النبي فقتلوا طبعا، لماذا صلى عليهم؟ قال علماء التفسير إنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا، يعني اجتهد أن النبي أمرنا أن نقف هنا كي ندافع عن المسلمين، فلما انتصرنا وتوهموا أنهم قد انتصروا نزلوا، فليس هناك يعني رغبة أو نية في إيقاع الأذى بالمؤمنين، لكنهم عصوا، وكان من جزاء عصيانهم أن الله لم ينصر مجموعة المسلمين. يعني دائما وأبدا أيها الإخوة نحن في قارب واحد، كلام بليغ. والنبي من أحاديثه الرائعة أنه مثل لهذه الحقيقة بأن قوما استهموا في سفينة كان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فالذين في أسفلها صعدوا إلى أعلاها ليأخذوا الماء، كأنهم توهموا أنهم يشقون على هؤلاء الذين في أعلاها، فنقبوا في حصتهم نقبا كي يأخذوا الماء مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام إن أخذوا على يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلك، إن أخذوا على يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلك، ونحن في قارب واحد. إذا ينبغي أن

0: نتعاون وينبغي أن نتنصح، والطرف الآخر لا تعنيه فئاتنا بل يعنيه مجموعنا، لا تعنيه فئاتنا وجماعاتنا بل يعنيه مجموعنا. لذلك ينبغي أن نكون متعاونين. كلما عصى الإنسان ربه دخل الشيطان أغراه بمعصية أكبر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني أحيانا إنسان يعمل عمل صالح تأتيه متاعب، المنافق يشمت به، نصحتك ألا تفعلها، نصحتك ألا تحضر درسا دينيا، نصحتك ألا تفعل كذا، نصحتك ألا تقول هذه الكلمة، نصحتك ألا تخطب، ما لك وللناس. المنافق شأنه أن يشمت. لذلك من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. يعني إذا ألمت بك لا سمح الله ولا قدر مشكلة، إياك أن تشكو همك لكافر. أول كلمة يقولها لك: ألم أنصحك ألا تفعل هذا؟ أنا أتمنى على كل أخ كريم فعل خيرا ألا يندم. والله الذي لا إله إلا هو، حينما أرى أخا مؤمنا فعل خيرا ثم ندم أتألم عليه. أنت لا تعرف الله، تفعل خيرا وتندم؟ تكون عفيفا وتندم؟ تكون ورعا وتندم؟ تدع شيئا حراما وتندم كأنك فعلته؟ لذلك قالوا: من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها. شو قولك إذا واحد بالأسكا بأعلى نقطة بالأرض أو بأستراليا بأخفض نقطة عمل مع عمل لا يرضي الله، وأنت قلت وأنت بالشام الله يدبر حاله، عمل طيب، أنت حينما أقررته على هذا العمل كأنك فعلته. ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. شأن الكافر والمنافق أنه يشمت بالمؤمن. لذلك لا تري الطرف الآخر منك ضعفا، لا تشكو إليه همك، أشكو همك لمؤمن. أما الطرف الآخر كن قويا أمامه، تجلد، تجلد أمامه. يمكن أن تشكو همك لمؤمن، أما أن تنهار أمام كافر ماذا يفعله معك؟ يشمت بك ويعنفك ويلومك ويحملك على أن تندم على عمل طيب. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ضربوا في الأرض أي سافروا بابتغاء فضل الله. الإنسان أحيانا يضيق رزقه في بلده فيضرب في الأرض، يعني يسافر يبتغي الرزق. أو كانوا في غزوة لنشر الحق. إن رأيت إنسان سافر يبتغي الرزق الحلال وقد ضاق به الرزق في بلده، لكن بالمناسبة إذا كنت في بلد مسلم كهذا البلد الطيب ولك دخل يكفيك وزوجتك معك وأولادك معك وبإمكانك أن تؤدي شعائر الله أداء كاملا وأن يكون ابنك في المسجد وأن تسمع الأذان من أجل أن ترفع مستوى معيشتك، من أجل أن ترفع مستوى إنفاقك، تذهب إلى بلاد الكفر وتقيم معهم إقامة دائمة وتندمج بهم وتثني عليهم وتمدحهم، وبالمقابل تزدري أمتك وتزدري وطنك وتضيع مستقبل أبنائك، وأنت يعني في الأعم الأغلب لست ضامنا أن يكون ابنك مسلما، فضلا عن أن يكون ابن ابنك مسلما، فضلا عن أن يكون ابن ابن ابنك مسلما. فهؤلاء ينبغي أن ينتبهوا. لذلك الولاء والبراء شيء في الدين مهم جدا، ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار والمنافقين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. وهؤلاء الأقوياء يتمتعون بحياة راقية جدا في وهم الناس، فلما أصابهم ما أصابهم انقلبوا وحوشا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لذلك أشد حالات الألم حالات الندم، يعني كلمة لو هذه تحرق القلب من إنسان غير مؤمن. لو فعلت كذا، لو اشتريت هذا البيت، لو تزوجت هذه المرأة، لو لم أرتكب حماقة لكنت كذا وكذا. قال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. الآن دقي، يعني إذا واحد مات في معركة في سبيل الله أو مات في سفر وكان مؤمنا وكان موحدا وكان مخلصا وله عمل طيب، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. شوف كلمة يجمعون، دقق في كلمة يجمعون. الإنسان بتاجر بيربح، يشتري بيت، يشتري مركبة، يتزوج، بيهيئ أموره. بعد مراحل مديدة بالتجارة بينتقل لشيء اسمه الجمع. جاوز موضوع رزقه وموضوع تأمين بيت لأولاده وتزويج أولاده، وتجاوز موضوع طعامه وشرابه وموضوع ثيابه، هذا كل شيء صار يعني عنده ما يكفيه حتى الموت. بيدخل بمتاهة، متاهة بسميها، بيدخل بمتاهة الجمع، بيتنافس مع بقية التجار. أنت كم 100 مليون جمعت السنة؟ أنا فهمان منهم، أنا 300 مليون. هذا هو الجمع، والجمع هو كسب، والكسب ليس لك، تحاسب عليه ولا تنتفع به. ما الذي هو لك؟ هو الرزق. ما هو الرزق؟ الذي أكلته فقط، والذي لبسته، والذي تصدقت به. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو الرزق الذي تنتفع به، تنتفع بجزئيه في الدنيا وليس له أثر مستقبلها. أكلت، إذا واحد معزم 100 عزيمة وكل عزيمة من أرقى أنواع الولائم، وفي أحد الليالي آلمه سنه ألما لا يحتمل، لو أنه استرجع بذاكرته الطعام الذي أكله في الوليمة السابقة والتي قبلها والتي قبلها، هل يزول هذا الألم؟ أبدا. شيء آني، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. الله عز وجل يخبرنا، يا محمد قل له متاع الدنيا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، وإن أصررتم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فبذلك ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هؤلاء الذين يجمعون بعد أن جمعوا الأموال أين هم؟ في القبور. ما بعد هذا المال الكبير الكثير إلا القبر. لذلك مرة يعني ألقيت درس من فضل الله عنونته ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ جمعت أكبر ثروة في الأرض ثم ماذا؟ الموت بعد منك. ارتقيت إلى أعلى مكانة في الأرض ثم ماذا؟ الموت. جمعت أكثر الناس حولك ثم ماذا؟ الموت. الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، وصحة الصحيح ومرض المريض، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، يلغي كل شيء. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أيها الإخوة الكرام، قبل أسبوعين أو أكثر بينت أن التكذيب بالآخرة نوعان، تكذيب قولي وتكذيب عملي. قد لا تجد مسلما في العالم الإسلامي يكذب بالآخرة تكذيبا قوليا، ولكن والله الذي لا إله إلا هو إن معظم المسلمين يكذبون بها تكذيبا عمليا. كيف؟ الذي يغش المسلمين ليزداد ربحه، هل أدخل الآخرة في حسابه؟ هل علم أنه سيوقفه الله عز وجل ليسأله لما فعلت هذا؟ الذي يفعل المعاصي والآثام ويأكل الأموال الحرام ويعتدي على الأعراض ويغتاب الناس ويصلي في المسجد، هذا الذي يسافر فيزني، يسافر فيشرب الخمر وهو من المصلين في المسجد مثلا، ليس عندنا والحمد لله، لكن هذا هل أدخل في حسابه الآخرة؟ أبدا أبدا. لذلك أحد العلماء قال كلمة أعجبتني، قال حينما ألتقي بالمسلمين وكأن لسان حالهم يقول وما نحن بمبعوثين. لا يمكن أن تؤمن أن هناك حساب بالمساقيل وتغتصب هذا البيت وتغتصب هذه الأرض وتغتصب هذه الشركة وتطلق امرأتك طلاقا تعسفيا، مستحيل. لذلك الشيء الخطير ليس التكذيب القولي، التكذيب العملي. يعني طبيب زرته ولم تقنع بعلمه ولكنك لطيف واجتماعي ومهذب، أديت له الأجرة وصافحته وأثنيت عليه وشددت على يديه وأثنيت على علمه، ولم تشتري الدواء إطلاقا ولم تعبأ به. السلوك هو الأصل. هذا كلام مجامل، كلام ذكاء. أما لأنك لم تشتري الدواء، لأنك لست قانعا بعلمه، أنت تكذبه مع أنك تثني عليه. دقق في هذه الناحية. هذا الذي يأكل المال الحرام يغش المسلمين، وأنواع الغش الآن لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. يبيع المواد المحرمة، يضع المواد المسرطنة الضارة كي يتضاعف ربحه، يتعامل مع الشيطان من أجل أن يربح، يعرض النساء كاسيات عاريات كمعلنات على بضاعته من أجل أن يربح. هذا لو أنه صلى في المسجد لسان حاله يقول وما نحن بمبعوثين، ما عنده إلا الدنيا. لا تعبأ بالتكذيب القولي، لا أحد يكذب بالآخرة قوليا، ولكن انظر إلى عمله. هذا الذي يسمح لابنته أن تكون في الطريق كاسية عارية، كاسية ترتدي ثيابا ضيقة تصف حجم جسمها، أو ثيابا رقيقة وهي تثير الفتنة في الطريق، وهي مسلمة وأبوها مسلم وأخوها مسلم. هذا الذي يسمح لبناته أن يكون هكذا، هذا أدخل في حسابه الآخرة علم أن هذه الفتاة سوف تقف أمام الله يوم القيامة وتقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، هو سبب فسادي. هذه الأم المحجبة التي تمشي في الطريق وابنتها شبه عارية تمشي إلى جانبها، لا سلطان لها عليها أبدا، أين التربية والتوجيه؟ أين تلقين العلم الشرعي؟ أين البيت المسلم الذي ضبطها؟ لذلك أيها الإخوة، قضية التكذيب بالآخرة يعني قلما تجد في العالم الإسلامي كله واحدا يقول لك ما في آخرة، لا، لكن لا يعد مصدقا بالآخرة إلا من كان عمله منسجما معها، إلا من كان عمله منسجما معها. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. إذا في 100,000 و200,000 و5 ملايين وهذا الحاضر وهي المحاكم ما لي حاعطيك، هي مشاكل مسلمين. يعني والله ما بمر جمعة إلا في عندي 6-7 قضايا مالية بين مسلمين كله وبمئات الألوف وبالملايين، ما بيدفع، بعد حاله ذكي والقانون معه وشاطر وهذا الحاضر وبتلبس فوق منه. بدي الشرع سيدي، بدي الشرع. لذلك أيها الإخوة، لعل الله سبحانه وتعالى لا ينصرنا لما نحن فيه من ضياع. لعلكم تظنون أن الصلاة وحدها هي الدين، قم فصلي إنك لم تصلي، لا تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا كنت مستقيما على أمري، إلا إذا كنت وقافا عند حدود الله، إلا إذا كان دخلك حلالا وإنفاقك حلالا. فلذلك ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. مرة كنت في بلد إسلامي قرأت كتابي، قصة عالم جليل ألف كتيبا صغيرا عن تقليد الأعاجم بغطاء الرأس برنيطة. هذا الرجل منع ارتداء العمامة والثياب الإسلامية، فلما وجد هذا الكتاب فوضع صاحبه في السجن. الكتاب ألف بموافقة الحكومة ونشر وطبع بموافقتها، ولكن بعد حين منع هذا الزي، فعكف على كتابة مرافعة هذا العالم الجليل وهو في السجن الذي يتكلم هذه القصة من كان معه في السجن. عكف على كتابة مرافعة 80 صفحة. يقول هذا الرجل في أحد الأيام استيقظ هذا العالم الجليل وهو في السجن مستبشر ومزق كل هذه المرافعة. ماذا فعلت؟ تكتبها من أسبوعين أو 3؟ قال له رأيت رسول الله وقال لي أنت ضيفنا غدا، ما لي ولها. ثاني يوم قتل طبعا أعدم. يعني إذا أنت لك عمل بالآخرة، ما هذه الدنيا؟ الشيء الغريب، الصحابة الكرام في أسعد لحظات حياتهم عندما غادروا الدنيا. هل أسأل طبيب قلب أو أسألك ركاب طائرة كادت أن تسقط، لا، الهلع والجزع. إذا الإنسان ما في عنده بالآخرة نصيب، ينخلع قلبه من ذكر ألفاظ الموت، ينخلع قلبه. حدثني أخ مضيف طائرة من أخواننا، كان بطائرة حلقت فوق باريس ودخلت في سحابة مكهربة وحطمت مقدمتها وتحطم جهاز الرادار فيها وكسر بعض النوافذ، وكان احتمال سقوطها 99%. قال لي دخلت على الركاب يضربون وجوههم ويلدبون وجوههم ويبكون على أولادهم وزوجاتهم ويصرخون. قال له الطيار هديهم. قال له ما سمع مني واحد. رأى واحد هيك هادئ بأحد المقاعد، قال لعل هذا عنده أعصاب قوية يهدئهم. ذهب إليه فإذا هو مغمى عليه، هذا الوحيد. إنه العبرة أن يكون لك عمل بالآخرة، لك عمل بالآخرة. في مال دفعته، في طاعة قدمتها، في دعوة أقمتها، في ميتم بنيته، في كتاب ألفته، في تربية أولاد ربيت، إذا واحد ما له رصيد بالآخرة مشكلته كبيرة كثير، يعني ملامح الموت ترتعد مفاصله، ينهد كيانه. على كلمة ولئن متتم أو قتلتم شو بصير يعني؟ قال لا إلى الله تحشروا. تدقق في المؤمنين، عند موتهم أحلى ساعات حياته. النبي قال الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. مرة ركبت مثل تركيب أنه واحد قلناله أنت فقير جدا، ائتي بدكتوراه لتكون أغنى إنسان وأرقى إنسان في هالبلد. فذهب إلى بلاد الغرب، اشتغل حارس، اشتغل عامل في مطعم، أعمال مهينة ومتعبة ومشقية والدخل قليل، ودرس 10 سنوات أخذ دكتور، صدق الشهادة، صدق بالخارجية، صورها وقطع تذكرة عودة، ودخل إلى المطار وأعطي بطاقة الصعود ووضع رجله على سلم الطائرة. انتهى زمن التعب، زمن الشقاء، زمن الفقر، زمن القهر، هذا كله انتهى. الآن سيتسنم أعلى منصب في بلده، سيكون أغنى إنسان، يسكن أجمل بيت وأجمل امرأة وأجمل مركبة. هو مثل تركيبي، حينما يضع رجله على سلم الطائرة أليست هذه أسعد لحظات حياته؟ هذا الموت عن المؤمن، كل هالعمر لهذه الساعة، بغض بصره، بضبط لسانه، بينفق ماله، بيصلي الفجر، بيصلي قيام الليل، بيتحمل متاعب الناس، كله في سبيل الله، بيحرم نفسه أشياء محببة جدا بس لا ترضي الله. الناس عايشين بشهواته، هي ما بترضي الله بلا. قد يأكل طعاما خشنا، يسكن في بيت وكان بإمكانه لو مد يده للحرام أن يسكن أجمل بيت وأن يركب أجمل مركبة، لكنه آثر طاعة الله عز وجل. هذا الإنسان إذا جاءه ملك الموت أو اقترب منه هو في أسعد لحظات حياته. هذا معنى الآية ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول هذا الذي في السجن، قال ما رأيت في حياتي إنسان، له كتيب صغير قرأته، ما رأيت في حياتي إنسان هيك سعيد ومستبشر ومنطلق إلا هالإنسان. مزق المذكرة 80 صفحة ما بديها، وفي اليوم التالي طبعا غادر الدنيا إلى الله عز وجل. فأنت كل بطولتك، كل ذكائك، كل توفيقك أن تعمل عملا إذا جاء ملك الموت تكون أسعد منه. حينما ولدت كل من حولك يضحك وأنت تبكي وحدك، عند المغادرة كل من حولك يبكي إلا حالات نادرة جدا. مرة واحد ورث من عمته مبلغ بالملايين، طبعا الحزن خلاه طول دقنه ولبس أسود، فأجا صديق قال له تهانينا، ما قال له عظم الله أجركم، قال له هو حكى الحقيقة. طبعا فمعظم الناس إذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. لا ينفعك شيء، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. بتقدر كل يوم تعد للآخرة، تدخر عمل صالح، خدمة إنسان، إنفاق مال، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، تلبية حاجة إنسان، رعاية أرملة، إطعام يتيم، خدمة إنسان، تقدر تعمل كل عمل صالح تدخره عند الله. فإذا جاء ملك الموت كنت أسعد الناس. هي مشكلة المشكلات، يعني أخطر حدث على الإطلاق في المستقبل مغادرة الدنيا بحسب منظور الناس، من كل شيء إلى لا شيء. في واحد ما عنده سرير نظيف، عليه ملاءة نظيفة، بينام مرتاح، في غرفة طعام، في مطبخ، في طعام، في ألوان من الطعام، أولاده أمامه، زوجته أمامه، طيب هالشيء يستمر على طول؟ لا، رجيو الله يرحم المرحوم صار ذكرى، يعني إذا كان محسن بذكروه، وإلا بإلك خلصنا منه. الميت طبعا مستريح ومستراح منه، أنا الذي أراه من هذه الآية: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اجعل العمل للآخرة كل همك أبدا، حتى إذا كان اقترب الإنسان من الموت ما ينهار. والله أيها الإخوة، يعني بحسب اطلاعي أرى أناسا إذا اقتربوا من الموت أصبحوا من الضعف كالأطفال، كالطفل الصغير. الموت حق ولا يمكن أن يبقى منا أحد، كل هذا منفي المسجد، ولكن البطولة أن تحسن مغادرة الدنيا، أن تغادرها إلى الجنة. يعني إذا الواحد تمكن أن يأتيه الموت وهو نقي، الحديث الشريف القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. سيدنا سعد بن الربيع تفقده النبي عقب معركة أحد، ما عرفوا مصيره، وكل صحابيا أن يتفقد حاله. ذهب إلى ساحة المعركة فإذا هو بين القتلى، لكنه فيه رمق. قال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتفقدك، هل أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ يعني شو وضعك؟ قال له: إنني مع الأموات، ولكن الآن دقق، واحد مع الأموات وسيغادر الدنيا وهو شاب. قال له: أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزى الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما لكم عذر أبدا. معنى ذلك أنه كان في أسعد لحظات حياته على الإطلاق. فنحن زهدنا وتوفيقنا أن نجعل هذا اليوم الذي لا بد منه، بعد أو اقترب، أن نجعله أسعد لحظات حياتنا، طبعا باستقامتنا ومعرفتنا وعملنا الصالح. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني هلأ إذا واحد قال: ألقينا القبض عليك وسوف نسوقك إلى أمك، أمه كلها رحمة، ما بيخاف إطلاقا، ما دام إلى الأم ما في مشكلة. الآية الأولى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في سؤال: لماذا ورد في قوله تعالى: يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ لماذا جاءت الظلمات جمعا والنور مفردا؟ لأن الظلمات هي الباطل، والباطل متعدد، والنور هو الحق، والحق لا يتعدى. يعني الحق هو طريق مستقيم بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد. ضع نقطتين وأتي بمسطرة، ارسم خط بينهما، ارسم لي خط ثاني بين النقطتين يأتي فوقه، ثالث، رابع، خامس، مليون واحد، الحق لا يتعدى. أما بيرتسم معك هالنقطتين مليون خط منحني، مليون خط منكسر، الباطل هو الانحراف. في عندك مليون باطل اعتقادي، مليون باطل سلوكي، أما الحق واحد. لذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع يخرجهم من الظلمات إلى النور. بعضهم يقول إن مصافحة النساء حرام، وبعضهم يقول إنها ليست محرمة، وبعضهم يقول إنها مكروهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، مصافحة المرأة محرمة. وأنا قلت مرة في بلد أجنبي بأمريكا، سئلت هذا السؤال، قلت: الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال بحسب القانون البريطاني لعلو مقامه، والمرأة المسلمة لا يصافحها إلا سبعة رجال بحكم القانون القرآني لعلو مقامها عند الله. فالمصافحة يعني بالنصوص الثابتة محرمة. ما موقف الإنسان من الموسيقى والغناء؟ وهل الاستماع إلى الأغاني حرام؟ هذا أخ حديث عهد جزاه الله خيرا، حديث عهد جدا يعني بسلوكه مع الله عز وجل. طبعا الغناء حرام قولا واحدا، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إن أراد التفصيل في درس أحد بعتقد عن الغناء في كل الأدلة والتفاصيل فليرجع إليه. يقول أخ ثالث أنه في آخر الزمان يأتي عليكم رمضان أوله يوم جمعة، وسطه يوم جمعة، وآخره يوم جمعة، ويأتي بعده شوال، وما أدراكم ما شوال، يقتل فيه الناس هرجا ومرجا، فإذا كنتم في ذلك الزمان فسددوا قواكم وأغلقوا أبوابكم. أعتقد أن هذا الحديث لا أصل له. الحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى، سبح

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال أحدهم أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال أحدهم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال أحدهم لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
2: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 14 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والأول من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، عضو بارز في حزب الأحرار يدعو الأستراليين من ذوي الدخل المحدود قبول مساكن دون المستوى المطلوب. كامبرا، أزمة السكن في أستراليا تدفع النساء والأطفال الذين يواجهون العنف إلى التشرد، فما الحل؟ كامبرا، طريق الهجرة، أكثر من 1500 ماتوا خلال انتظار تأشيرة الوالدين، فهل من بديل لدخول أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني لتعبيد طريق الاستيطان، كيف يسخر الكيان الصهيوني جرافات الهدم لتغيير واقع الضفة؟ فلسطين المحتلة غزة، أزمة المواصلات في غزة، رحلة شاقة إلى العمل والعلاج. فلسطين المحتلة غزة، حماس قبلتها، لماذا رفض نتنياهو خطة مجلس السلام في غزة؟ قافلة فلسطين تنتظر، يخشاها الكيان الصهيوني وتعرقلها الضغوط، قافلة فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من العراق. الاحتلال الصهيوني يوسع، بالأرقام الاحتلال يوسع احتجاز جثامين الشهداء أداة عقاب جماعي. الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم بلدة قصرة ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، الجيش يغادر والمستوطنون يعودون، من يفرض القانون في الضفة؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يؤكد بقائه في لبنان وسط تنديد بيروت وتحذير واشنطن. الكيان الصهيوني ولبنان، برعاية أمريكية ترشيح 4 دول لنشر قوتها في جنوب لبنان. العراق، الزيدي يقول العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي مطلع أكتوبر. الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب القلب السابق لديك تشيني، ترامب لا يبدو بصحة جيدة. حاملة الطائرات لينكولن، حاملة الطائرات لينكولن تثير قلقا في الكونغرس الأمريكي بعد غياب 250 يوما، ما القصة؟ هولندا، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار بميناء روتردام في هولندا. أوروبا، انخفاض وانحسار أنهار أوروبا الحيوية تعاني تحت وطأة الجفاف. وكالة تاس الروسية تفيد، بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان وطوكيو تحتج. مسؤول إيراني يقول ترامب يجدد تأكيده السيطرة على هرمز، وطهران تنفي تقدم المفاوضات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أقر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد أندرو براغ بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم تنازلات، عقب إعلانه الأربعاء أن المعارضة ستعمل في حال فوزها بالانتخابات على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من 2000 صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات. كامبرا، في خضم أزمة السكن التي تضرب أستراليا، تواجه النساء والأطفال الذين يفرون من العنف الأسري والمنزلي مشكلة أخرى لا تقل قسوة، إلى أين يذهبون بعد مغادرة المنزل؟ فالعنف الأسري والمنزلي لا يزال السبب الرئيسي وراء اضطرار كثير من النساء والأطفال إلى ترك منازلهم، ليجد بعضهم أنفسهم أمام خطر التشرد أو الانتظار في طوابير طويلة للحصول على سكن مؤقت. فما هو دور الحكومة لإيجاد مأوى لسكن النساء والأطفال؟ وما هو دور المنظمات المجتمعية لحل الأزمة؟ كامبرا، تواجه تأشيرات الوالدين في أستراليا أزمة متفاقمة مع تراكم أكثر من 100 57 ألف طلب وطوابير انتظار تصل تقديريا إلى نحو 33 عاما للتأشيرة غير المساهمة وحوالي 15 عاما للتأشيرة المساهمة التي قد تصل تكلفتها إلى نحو 50 ألف دولار أسترالي. ويؤكد محامي الهجرة باسم حمدان أن المشكلة أصبحت هيكلية خصوصا مع تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلا، كما أن بعض خيارات التقديم من داخل أستراليا محدودة، بينما لا توفر تأشيرات الزيارة حلا دائما. ويبرز بديل مؤقت يتمثل في تأشيرة الوالدين المؤقتة التي قد تسمح بالإقامة لسنوات لكنها مكلفة ولا تمنح مزايا ميديكير. وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة العائلات على تحقيق لم الشمل فعليا، ما يستدعي دراسة كل حالة مع محامي هجرة مستقل. أما الآن أحبتي الله، ننتقل حضراتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني. تحت غطاء سياسي صريح، أعلنه وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش ببدء خطة إعادة الاستيطان تسرع آليات الاحتلال خططها لتغيير معالم الضفة الغربية عبر عمليات تجريف وهدم مكثفة تجاوزت تدمير المباني إلى اقتلاع الحضور الفلسطيني من الأرض، فلسطين المحتلة غزة. كان موعده في مستشفى الشفاء عند 9 صباحا، لكنه وصل عند 11. لم يكن التأخير بسبب ازدحام عابر، بل لأن الطريق من جباليا إلى الشيخ رضوان بدأ مشيا ثم استمر بحثا عن وسيلة نقل في قطاع لم تعد فيه المواصلات تكفل موعدا للعمل أو العلاج، فلسطين المحتلة غزة. تصعيد جديد بدأه الكيان الصهيوني في قطاع غزة بعدما أعلن الرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفضه خطة مجلس السلام المقترحة لمستقبل القطاع ما لم ينزع سلاح المقاومة خفيفا كان أم ثقيلا. ويعكس هذا السلوك في رأي محللين محاولة نتنياهو التفلت من الاتفاق وتحقيق مكاسب انتخابية داخلية بطريقة تتعارض مع ما تريده الولايات المتحدة حاليا. قافلة فلسطين تنتظر. تنتظر قافلة فلسطين الإنسانية في الجانب العراقي من معبر إبراهيم الخليل الحدود مع تركيا إذن السلطات العراقية لإكمال مشوارها في البلاد قبل الاتجاه نحو محطاتها المقبلة وصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للوفاء بمهمتها للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة والضفة الغربية ووقف تجاوزات الاحتلال وفك الحصار. وترابط القافلة التي وصفت بغير المسبوقة عند الحدود العراقية بعد انطلاقها في 26 من يوليو تموز الماضي من البوسنة والهرسك وعبورها الجبل الأسود وألبانيا واليونان وتركيا. الاحتلال الصهيوني يوسع. قالت منظمتان فلسطينيتان إن السلطات الصهيونية توسع سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لتكون أداة عقاب جماعي، مشيرة إلى أن معطيات صهيونية تفوق الأرقام المعلنة سابقا. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في بيان مشترك أن ما كشفته صحيفة أرس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد فلسطيني بين جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات يكشف مجددا عن حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. الاحتلال الصهيوني يقتحم. اقتحم عشرات الجنود الصهيونيين أمس بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. تكشف سلسلة من الأحداث المتزامنة في الضفة الغربية المحتلة عن أزمة متصاعدة في فرض القانون بعدما بات فلسطينيون يواجهون هجمات المستوطنين في ظل حضور عسكري صهيوني يبدو أحيانا عاجزا عن وقفها أو مترددا في مواجهتها. ومن قرية قصرة إلى بلدة الطيبة المسيحية تتكرر صورة واحدة، المستوطنون يهاجمون والجيش يتدخل بصورة محدودة ثم يغادر ليعود المعتدون إلى مواقعهم. الكيان الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني أمس غارات جوية وفجر وأحرق منازل في جنوب لبنان مستمرا في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين أعلن وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس أن الجيش الصهيوني سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مما استدعى تنديدا رسميا في لبنان وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية لتصريحاته. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني ولبنان. اتفق الكيان الصهيوني ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق يونيو حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الصهيوني التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. العراق. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مساء الأربعاء أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية. كلما تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمر أصبحت صحته شأنا عاما يتجاوز خصوصياته الشخصية إلى أمن الدولة وقدرتها على الإطمئنان إلى من يتولى قيادتها. ففي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يطرح الدكتور جوناثان راينر أستاذ الطب والجراحة في جامعة جورج واشنطن وطبيب القلب لنائب الرئيس ديك تشيني جملة من الأسئلة بشأن الحالة الصحية للرئيس ترامب. حاملة الطائرات لينكولن. طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأربعاء بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وأزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول مهمة انتشار في تاريخها. في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن. هولندا. قتل شخص وأصيب آخرون أمس في انفجار لم تعرف أسبابه بعد في مصفات تابعة للفرع الهولندي في مجموعة جامفور السويسرية بميناء روتردام في هولندا وفق ما أفاد به متحدث باسم شرطة روتردام. وقالت شرطة روتردام في منشور على منصة إكس إن انفجارا وقع في أحد الطرق صباحا في موقع منشأة غامفور للطاقة والواقع ضمن منطقة يوروبورت المينائية، مضيفة نحقق لمعرفة الملابسات وتم تطويق مكان الواقع. أوروبا. تفاقمت أزمة الجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال صيف 2026، حيث أظهرت بيانات المرصد الأوروبي للجفاف أن نصف مساحة المنطقة باتت تحت تأثير الجفاف، في حين بلغت 9% من الأراضي مستوى الإنذار. وقال مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية في تحديث صدر في 12 من أغسطس آب الجاري إن اللوار والبو والراين والدانوب سجلت مستويات انخفاض قياسية في أغسطس آب وسط استمرار ظروف أكثر حرارة وجفافا من المعتاد في أجزاء واسعة من القارة. كما حذر المركز من استمرار انخفاض تدفقات الأنهار والضغط على قطاعات النقل والطاقة والمياه والزراعة. وكالة تاس الروسية تفيد. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أمس بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها، ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية. ويمثل النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. الخبر الأخير في هذه النشرة. مسؤول إيراني يقول. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجدد التهديد ضد إيران. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. عضو بارز في حزب الأحرار يدعو الأستراليين من ذوي الدخل المحدود قبول مساكن دون المستوى المطلوب. كيمبرا. أزمة السكن في أستراليا تدفع النساء والأطفال الذين يواجهون العنف إلى التشرد، فما الحل؟ كامبرا أيضا طريق الهجرة، أكثر من 1500 ماتوا خلال انتظار تأشيرة الوالدين، فهل من بديل لدخول أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني لتعبيد طريق الاستيطان، كيف يسخر الكيان الصهيوني جرافات الهدم لتغيير واقع الضفة، فلسطين المحتلة، غزة، أزمة مواصلات في غزة، رحلة شاقة إلى العمل والعلاج، فلسطين المحتلة، غزة، حماس قبلتها، لماذا رفض نتنياهو خطة مجلس السلام في غزة، قافلة فلسطين تنتظر، يخشاها الكيان الصهيوني وتعرقلها الضغوط، قافلة فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من العراق، الاحتلال الصهيوني يوسع بالأرقام، الاحتلال يوسع احتجاز جثامين الشهداء أداة عقاب جماعي، الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم بلدة قصرة ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها، فلسطين المحتلة، الضفة الغربية، الجيش يغادر والمستوطنون يعودون، من يفرض القانون في الضفة؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يؤكد بقائه في لبنان وسط تنديد بيروت وتحذير واشنطن، الكيان الصهيوني ولبنان برعاية أمريكية، ترشيح 4 دول لنشر قواتها في جنوب لبنان، العراق، الزيدي يقول العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي مطلع أكتوبر، الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب القلب

0: يجدد تأكيده السيطرة على هرمز وطهران تنفي تقدم المفاوضات. أما الآن أحبة في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. غدا السبت طقس ممطر، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 27، ويرفع لأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 45. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: رضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، من المعلوم في ديننا أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، وهي قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وعلى البذل في سبيل الله طلبا لثوابه، مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا منه ولا شك. ونجد هذا المعنى واضحا جليا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. فمن تصدق بورك له في ماله وزاد، ما نقصت صدقة من مال. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. واعلم أخي المسلم أنه من ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا مع ما ينتظره من الأجر والكرامة بين يدي الله تعالى يوم القيامة، كما في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. ومن ترك التكبر والتعالي وتواضع كانت الرفعة والمحبة وعلو المكانة من نصيبه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكما في قول النبي الأعظم صلاة الله وسلامه عليه: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.

وأكبر مثال على هذا أخي المسلم هو صهيب الرومي رضي الله عنه، فقد كان ممن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله. فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش، حتى إذا أدركوه قال لهم: والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم، أولا أدلكم على خير من ذلك؟ ما لي بالمكان الفلاني، خذوه وخلوا سبيلي. فرجعوا وهاجر هو إلى الله ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فهل هناك أخي المسلم مقارنة بين ما تركه صهيب رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز وجل؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وقائع تدل على هذا المعنى، ومما أورده في ذلك أن رجلا من تيم خرج حاجا، فلما جن عليه الليل ورد بعض الماء فوجد امرأة قد وضعت جلبابها ونشرت شعرها، فأعرض عنها فقالت: هلم إلي، لما تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقالت: هبت والله مهابة، ووضعت جلبابها على جسدها وهي تقول: إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها حتى دخلت خيمة من خيام الأعراب، فلما أصبح ذهب إلى مكان الخيمة فوجد رجلا جالسا، فسأله عن المرأة، فأخبره الرجل بأنها ابنته، فطلب منه أن يزوجه إياها، فوافق الأب بعد أن سأل الرجل عن نسبه وقبيلته. فانظر أخي المسلم لحال هذا الرجل الذي ترك الحرام لله فرزقه الله المرأة حلالا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: جنات النعيم بين الفردوس وجنات عدن، فيها جوار خلقن من ورد الجنة، يسكنها الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه فانثنت رقابهم من خشيته.

0: وهل سمعت أخي المسلم عن قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك؟ وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى، فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده وعمل أجيرا عند صاحب بستان. وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان، وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا فجمع لهم، فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك: لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه وقال له: أنت منذ كذا سنة تحرس البستان وتقول هذا؟ ثم سأل بعض الجيران عنه فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة. فجاءه صاحب البستان وقال له: إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين، فانظر من أي الناس أنت. فقال الرجل: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟ وعرضها عليه، فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا، كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيا سبحان الله، عف عن الرمان فسيق إليه البستان وصاحبته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
1: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
0: أخي المسلم، إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. فحري بالعاقل الحازم أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.

0: reward those who behave with excellence. He was one of our believing slaves.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower.
1: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
0: اللهم I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter. Allahumma, I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter. Allahumma, I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
0: اللهم I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you, and bearing witness before the carriers of your throne, your angels, and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angel.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
2: اللهم إنا نسألك الفردوس.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود
1: من روائع المصحف المجود.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه واحد لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عنه تعالى طرفة عين، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار، وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا، خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فسبحان ذي الجلال والكمال.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع اليوم نظافته صلى الله عليه وسلم وأمره بالنظافة. فقد كان صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله تعالى بدنا وثوبا وبيتا ومجلسا. كان صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله تعالى بدنا وثوبا وبيتا ومجلسا. فلقد كان بدنه الشريف نظيفا وضيئا، وضائف النظافة. نعم. وكما أثر أو كما وصف صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، أنور المتجرد يعني الأعضاء المجردة من الثياب منيرة، وهذه الإنارة أسبابها كثرة النظافة متألقة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قرصافة قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي، ورجعنا من عنده منصرفين، قالت لي أمي وخالتي: يا بني، ما رأينا مثل هذا الرجل، ولا أحسن منه وجها، ولا أنقى منه ثوبا، ولا ألين منه كلاما، ورأينا كأن النور يخرج من فيه، من فمه يعني. فهو صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا وأنقاهم ثوبا. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك حين خروجه من منزله وحين دخوله منزله. هذه صفة النبي في نظافة بدنه وثيابه وبيته ومجلسه. والتألق الذي ورد في هذه الأحاديث تألق العناية وتألق النظافة. الآن سيكون الدرس من الآن وحتى نهايته التوجيهات النبوية التي وجه بها النبي أصحابه الكرام في شأن النظافة، لتروا معي أن النظافة جزء من الدين، وأن النظافة لا تجزأ. نظافة القلب، نظافة السريرة، نظافة النية، نظافة الهدف، نظافة البدن، نظافة الثياب، نظافة المجلس، نظافة البيت. فالنظافة جزء من الدين لا يتجزأ. فقد روى الترمذي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظيف، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الأفنية ساحات الدور، يعني الإنسان النظيف يجذب الناس إليه، المحل النظيف يجذب الزبائن إليه، البيت النظيف مريح، الثوب النظيف مريح. النظافة شيء وفخامة الثياب شيء آخر. الأغنياء يشترون أغلى الثياب، لكن الفقراء يستطيعون أن ينظفوا ثيابهم. نظافة الثوب دليل التدين، أما ارتفاع ثمن الثوب دليل الغنى، أما علامة تدينك الصحيح نظافة الثوب، علامة غناك ارتفاع ثمن الثوب الذي يرفعك عند الله، لا ثمن الثوب ولكن نظافته. وعن سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. يعني الدلك ثلاث مرات، استياك ثلاث مرات، التنظيف ثلاث مرات، غسيل الآنية ثلاث مرات. استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. يعني أحيانا أرى نفسي أميل إلى توسيع معنى النظافة، لأنه قد يكون كافر نظيف. الواحد كل يوم يغتسل مرتين مثلا، لكن كأن النظافة شعورك الداخلي، النظافة الداخلية، نظافة السلوك، نظافة المبدأ، نظافة الأهداف. ما في علاقات شائنة، ما في أشياء تستحيي بها، واضح كالشمس. تركتكم على بيضاء نظيفة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. حملني على توسيع معنى النظافة ليشمل نظافة الهدف ونظافة الباعث ونظافة القلب ونظافة السريرة ونظافة العلاقات. حملني على هذا التوسيع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة إلا كل نظيف. أو حملناه على المعنى الضيق، لا كنا محرجين، لأن في عندنا قاعدة في الحديث: السبب الصغير لا يؤدي إلى نتيجة كبيرة جدا. لا يدخل الجنة إلا نظيف، معنى ذلك النظافة شرط لدخول الجنة. فهل يعقل أن تكون النظافة بمعناها الضيق؟ ونحن أحيانا نقول فلان نظيف، لا نقصد نظافة بدنه ولا ثوبه ولا بيته ولا مجلسه ولا دكانه ولا مركبته، نقصد بالنظافة نظافة أخلاقه، أهدافه شريفة، علاقاته كلها نظيفة واضحة، ما في أشياء يستحي بها. لا يدخل الجنة إلا كل نظيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فصل يحث على نظافة البدن ونظافة الثوب في أحاديث تفصيلية تشير إلى النظافة بالمعاني الضيقة. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. فغسل يوم الجمعة هذا واجب على كل مسلم. يوم الجمعة يوم عيد. أنا معجب ببعض الأسر ينجزون أعمالهم يوم الخميس. يعني في أشخاص الأعمال المتعبة، التنظيف، الترتيب أركان البيت، كل يوم الجمعة. هذا يوم عيد، هذا يوم تحضر صلاة الجمعة، تجلس مع أهلك. ينبغي أن يكون هذا اليوم أجمل يوم في حياة المسلم، يوم تفرغ، يوم نظافة، يوم تألق، يوم تزود بالعلم، يوم لقاء مع الأهل. فلذلك من صفات المسلم أنه يعتني عناية بالغة بيوم الجمعة، لذلك من لوازم هذا اليوم أن تكون في أعلى درجات النظافة، يعني الحد الأدنى أن تغتسل يوم الجمعة، هذا الغسل واجب ديني على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم هو يوم الجمعة. بالمناسبة أحد إخواننا الكرام أطلعني على نشرة من منظمة الصحة العالمية، 300 مليون إنسان مصابون قبل 2 عامين في العالم كله بأمراض أسبابها القذارة، 300 مليون إنسان، وانتشار هذه الأمراض أقل ما يكون في العالم الإسلامي بسبب الوضوء، بسبب الطهارة، بسبب الختان، بسبب يعني تنفيذ تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. والآن على موضوع الإبل، الشيء الذي يحير العالم أن نسب هذا المرض أقل ما تكون في العالم الإسلامي، لأنه في ضوابط الدين منهج

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، هذه كلها من الفطرة. البراجم الأماكن التي بين الأظفار واللحم. الإنسان إذا بلغ بتنظيف البراجم، يعني في العام الأغلب البراز يحمل الجراثيم، وهناك أمراض كثيرة تنتقل عن طريق البراز، كثيرة جدا. كيف تنتقل؟ الإنسان حينما ينظف نفسه قد لا يبالغ بتنظيف أصابع يده، والمكان الذي يمكن أن يستقر فيه آثار البراز في البراجم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في تنظيف البراجم وقاية وطهارة. وقد وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، السنة في الأسبوع، لكن بأحوال قاهرة بسفر بعمل بانشغال يجب ألا تزيد عن 40 يوما. نعم. عندئذ يقع في الإثم، مع أن الأظافر لو تأخرتها إلى أسبوعين لظهر أنك مهمل في تقليم الأظافر. الآن من توجيهاته صلى الله عليه وسلم حثه على التنظف من آثار الطعام والشراب، فقد روى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم. القلامة الظفر المقصوص. ونقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم اللثة من الطعام، واستاكوا ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. قحرا يعني أسنان صفراء من شدة الإهمال، بخرا رائحة فم كريهة. قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لفاتكم اللفة من الطعام، واستاكوا ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. هذه موضوع الأسنان. وروى الترمذي عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والوضوء هذا وضوء لغوي، وهناك وضوء شرعي. الوضوء الشرعي وضوء الصلاة، أما الوضوء اللغوي غسل اليدين والفم. الإنسان أثناء النهار مسك حاجة ملوثة، مسك حذاءه بيده، صافح إنسان غير نظيف، مسك وضع يده على مكان غير طاهر، فإذا أراد أن يأكل عليه أن يغسل يديه غسلا جيدا قبل الطعام وبعده، وأن يغسل فمه. هذا وضوء الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وما تنسوا أن أكثر الأمراض المعدية أسبابها عدم العناية بالنظافة. لعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا الوضوء الشرعي، فقد قربوا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وقالوا له: ألا نأتيك بالوضوء بماء الوضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. المعنى بالوضوء هذا غسل اليدين فقط، اليدين والفم. أما الوضوء الشرعي وضوء الصلاة، الوضوء للصلاة، أما للطعام غسل اليدين غسلا جيدا.
يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير. من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير. وروى أبو نعيم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسخة ثيابه فقال: أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ الإنسان يراقب ثيابه، قد يكون في يعني بقعة تثير الانتباه، قد يكون يعني جواربه غير مغسولة، قد يكون يعني أسنانه غير منظفة. إذا كان دخل بيت الله عز وجل، دخل في الصلاة، كان أصحاب النبي يستاكون للصلاة، لأن هذا القرآن سيخرج من فمهم. مرة قرأت أن الإمام مالك بن دينار، وكان من كبار العارفين بالله، كان يمشي في الطريق فرأى إنسانا مخمورا قد أغمي عليه والزبد حول شفتيه ويقول: الله الله. فكبر عليه أن يخرج هذا الاسم العظيم من هذا الفم النجس، فما كان منه إلا أن غسل فمه وهو في سكرة. فلما أفاق قيل له: أتدري من غسل فمك؟ قال: لا. قال الإمام مالك بن دينار: من شدة تأثره وخجله فتاب من توبه توبة نصوحة. الإمام مالك فيما تروي الكتب أنه سمع وهو في المنام صوتا يناديه ويقول: يا مالك، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. وفي صريحة اليوم التالي ذهب الإمام مالك إلى المسجد فرأى رجل يصلي ويبكي، ولفت نظره شدة بكائه، قال: يا هذا من أنت؟ قال: إن الذي هداني أخبرك بحالي. إن الذي هداني أخبرك بحالي. يعني شاهدنا به القصة أنه الإنسان لا ينبغي أن يلفظ اسم الله تعالى من فم غير نظيف.

0: عن الأشعث بن سليم أنه قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بينما أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أنقى وأتقى وأبقى. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يمشي في المدينة ثيابه طويلة، يعني يجرها على الطريق، يكنس بها الطريق، فقال له: ارفع إزارك، فإنه أنقى أنظف وأتقى أكثر تواضع وأبقى لهذا الإزار من التلف. فقال: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. فقال: أما لك في أسوة؟ هي لبس العري، يعني التعبير الشائع، إنما هي بردة ملحاء، يعني ما لقيني عندي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه عليه الصلاة والسلام. أخرجه الترمذي في الشمائل. ويقول عليه الصلاة والسلام في تنظيف البيوت والأفنية: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الآن من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيف المساجد، روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. والحمد لله رب العالمين.
1: الكرام، استمعنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، إن هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغايات العظمى من بعثته، فكان من أعظم هذه الغايات ما أخبر به في حديثه الثابت عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. تذكر أخي المسلم أن العبادات تقوي في النفس مكارم الأخلاق. إن استقراء أدلة الكتاب والسنة لا يبرهن على أن العبادة الحقة لا بد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها

منزلتها الخاصة في الإسلام، بين الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها، قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، فمن ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه لم يستفد أعظم ثمرات الصلاة.

0: تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
1: أما الصيام أخي المسلم فإنه كذلك تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويذكر القرآن ثمرة الصوم العظمى فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي نفس السياق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل ينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فللأسف أخي المسلم إننا نرى في واقعنا فئات من الناس تقوم بعكس ذلك تماما، تراهم إذا صاموا ضاقت صدورهم وساءت أخلاقهم، ولأول عارض من خلاف تراهم يثورون ويغضبون ويسيئون، فإذا عوتبوا اعتذروا بأنهم صائمون.
0: صيامنا خير لنا،
2: صيامنا خير لنا،
0: هو الدواء والشفاء،
2: هو الدواء والشفاء.
1: وإذا نظرت أخي المسلم إلى الزكاة وجدتها في أصلها تطهيرا للنفس من أدران البخل والشح، وتعويدا للنفس على السخاء والجود وقضاء حوائج الناس والشعور بأزماتهم. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنها بهذا المعنى ليست ضريبة تؤخذ من الناس على كره منهم، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرحمة والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين أبناء المجتمع.
0: زكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
1: وأما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة إلى هذه البقاع المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين وفقط، بل هو في أساسه رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي. ولهذا قال الله عن هذه الشعيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة، ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التحلي بحسن الخلق في حجهم، وبشرهم على ذلك بالأجر العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وحجنا للبيت حق،
2: وحجنا للبيت حق،
0: من استطاع.

هذه هي عبادات الإسلام العظام أخي المسلم، والتي نتبين من خلال ما سبق من استعراض الأدلة الواردة في فضلها والحث عليها متانة وقوة العلاقة بين الدين والخلق وبين العبادة والسلوك. فإن هذه العبادات وإن كانت متباينة في جوهرها ومظهرها، لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونسأل الله الكريم أن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

مراد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم

خطأ، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة ولي

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة.
1: يا فتاة الإسلام، إن كلمة الحرية التي ينادون بها مستعارة، وإنها كلمة آثمة كاذبة خاطئة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فوالله لم يأتي بالحرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومصطلح الحرية عندهم مصطلح كاذب خاطئ آثم. والمصطلح الصحيح أن حرية المرأة تتمثل في سترها وعفافها وحجابها وتعليمها وقيمتها وشيمتها، وهذه تكمن في الكتاب والسنة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، صدق الله العظيم. ولذلك فعلى المرأة المسلمة أن تتصدى لهذا الغزو المقصود لعدة أسباب، ألا وهي: أولاً أن تتحصن بتقوى الله ومراقبته عز وجل، ثانياً أن تتحصن بالعلم الشرعي، وأن يكون مصدر التلقي عندها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لها ورد يومي تطلع فيه على أسرار الرسالة الخالدة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثالثاً أن تكثر من النوافل، وأن يكون لها أوراد من الذكر واتصال بالله ليعمر قلبها، ويدخل في ذلك حفظ جوارحها مع الله عز وجل، كغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبي وعدم الخروج بدون محرم وعدم التبرج والبعد عن الشبهات والأماكن التي تورث التهم. أختي المسلمة، بعد هذه الجولة من التحذيرات والنصائح والإرشادات، أقول لابد من كل امرأة أن تدعو إلى ربها بقدر استطاعتها، وينبغي لك أن تشاركي في إنقاذ أخواتك المسلمات، وأن يكون لك دور في مجتمعك المسلم بالدعوة والتوجيه إلى الصراط المستقيم. إن النصارى على اختلاف أعمارهم يدعون إلى التنصير، الكهول والعجائز والشباب والشابات يضحون بكل كبير وصغير من أجل الدعوة، ونحن أهل الحق والهدى غافلون في سبات طويل، أفلا نكون خيرا منهم؟ إذن لا بد من التضحية والصبر، فإن الدعوة يواجهها بعض المصاعب، والمرأة الداعية تحتاج إلى عزيمة وصدق وإخلاص وصمود أمام التيارات المعادية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في الدعوة إلى الله فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة ليست مقصورة على مستويات معينة، فكل يتحمل قسط من الدعوة حسب استطاعته. ومن أساليب الدعوة أن تدعو المرأة المسلمة بأخلاقها وملبسها وعدم تبرجها، وتربية أبنائها وأخواتها تربية إسلامية صحيحة، إهداء الشريط والكتاب الإسلامي، إقامة المحاضرات والندوات، الكتابة في الصحف والمجلات، النصح والإرشادات في المناسبات، وغير ذلك من الأساليب المناسبة. وفي الختام أذكرك أختي المسلمة بأن الدعوة تكون بالحكمة والأسلوب الحسن والصبر على الأذى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: أنا مسلمة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 14 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والأول من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، عضو بارز في حزب الأحرار يدعو الأستراليين من ذوي الدخل المحدود قبول مساكن دون المستوى المطلوب. كامبرا، أزمة السكن في أستراليا تدفع النساء والأطفال الذين يواجهون العنف إلى التشرد، فما الحل؟ كامبرا، طريق الهجرة، أكثر من 1500 ماتوا خلال انتظار تأشيرة الوالدين، فهل من بديل لدخول أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني لتعبيد طريق الاستيطان، كيف يسخر الكيان الصهيوني جرافات الهدم لتغيير واقع الضفة؟ فلسطين المحتلة غزة، أزمة المواصلات في غزة، رحلة شاقة إلى العمل والعلاج. فلسطين المحتلة غزة، حماس قبلتها، لماذا رفض نتنياهو خطة مجلس السلام في غزة؟ قافلة فلسطين تنتظر، يخشاها الكيان الصهيوني وتعرقلها الضغوط، قافلة فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من العراق. الاحتلال الصهيوني يوسع، بالأرقام الاحتلال يوسع احتجاز جثامين الشهداء أداة عقاب جماعي. الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم بلدة قصرة ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، الجيش يغادر والمستوطنون يعودون، من يفرض القانون في الضفة؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يؤكد بقائه في لبنان وسط تنديد بيروت وتحذير واشنطن. الكيان الصهيوني ولبنان، برعاية أمريكية ترشيح 4 دول لنشر قوتها في جنوب لبنان. العراق، الزيدي يقول العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي مطلع أكتوبر. الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب القلب السابق لديك تشيني، ترامب لا يبدو بصحة جيدة. حاملة الطائرات لينكولن، حاملة الطائرات لينكولن تثير قلقا في الكونغرس الأمريكي بعد غياب 250 يوما، ما القصة؟ هولندا، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار بميناء روتردام في هولندا. أوروبا، انخفاض وانحسار أنهار أوروبا الحيوية تعاني تحت وطأة الجفاف. وكالة تاس الروسية تفيد، بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان وطوكيو تحتج. مسؤول إيراني يقول ترامب يجدد تأكيده السيطرة على هرمز وطهران تنفي تقدم المفاوضات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أقر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد أندرو براغ بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم تنازلات عقب إعلانه الأربعاء أن المعارضة ستعمل في حال فوزها بالانتخابات على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من 2000 صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات. كامبرا، في خضم أزمة السكن التي تضرب أستراليا، تواجه النساء والأطفال الذين يفرون من العنف الأسري والمنزلي مشكلة أخرى لا تقل قسوة، إلى أين يذهبون بعد مغادرة المنزل؟ فالعنف الأسري والمنزلي لا يزال السبب الرئيسي وراء اضطرار كثير من النساء والأطفال إلى ترك منازلهم، ليجد بعضهم أنفسهم أمام خطر التشرد أو الانتظار في طوابير طويلة للحصول على سكن مؤقت. فما هو دور الحكومة لإيجاد مأوى لسكن النساء والأطفال؟ وما هو دور المنظمات المجتمعية لحل الأزمة؟ كامبرا، تواجه تأشيرات الوالدين في أستراليا أزمة متفاقمة مع تراكم أكثر من 157 ألف طلب وطوابير انتظار تصل تقديريا إلى نحو 33 عاما للتأشيرة غير المساهمة، وحوالي 15 عاما للتأشيرة المساهمة التي قد تصل تكلفتها إلى نحو 50,000 دولار أسترالي. ويؤكد محامي الهجرة باسم حمدان أن المشكلة أصبحت هيكلية، خصوصا مع تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويا ما قد يؤدي إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلا. كما أن بعض خيارات التقديم من داخل أستراليا محدودة، بينما لا توفر تأشيرات الزيارة حلا دائما. ويبرز بديل مؤقت يتمثل في تأشيرة الوالدين المؤقتة التي قد تسمح بالإقامة لسنوات لكنها مكلفة ولا تمنح مزايا ميديكير. وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة العائلات على تحقيق لم الشمل فعليا، ما يستدعي دراسة كل حالة مع محامي هجرة مستقل. أما الآن أحبتي الله، ننتقل حضراتكم إلى الأنباء العالمية. الكان صهيوني. تحت غطاء سياسي صريح، أعلنه وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش ببدء خطة إعادة الاستيطان تسرع آليات الاحتلال خططها لتغيير معالم الضفة الغربية عبر عمليات تجريف وهدم مكثفة تجاوزت تدمير المباني إلى اقتلاع الحضور الفلسطيني من الأرض، فلسطين المحتلة غزة. كان موعده في مستشفى الشفاء عند 9 صباحا، لكنه وصل عند 11. لم يكن التأخير بسبب ازدحام عابر، بل لأن الطريق من جباليا إلى الشيخ رضوان بدأ مشيا ثم استمر بحثا عن وسيلة نقل في قطاع لم تعد فيه المواصلات تكفل موعدا للعمل أو العلاج. فلسطين المحتلة غزة. تصعيد جديد بدأه الكيان الصهيوني في قطاع غزة بعدما أعلن الرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفضه خطة مجلس السلام المقترحة لمستقبل القطاع ما لم ينزع سلاح المقاومة خفيفا كان أم ثقيلا. ويعكس هذا السلوك في رأي محللين محاولة نتنياهو التفلت من الاتفاق وتحقيق مكاسب انتخابية داخلية بطريقة تتعارض مع ما تريده الولايات المتحدة حاليا. قافلة فلسطين تنتظر. تنتظر قافلة فلسطين الإنسانية في الجانب العراقي من معبر إبراهيم الخليل الحدود مع تركيا إذن السلطات العراقية لإكمال مشوارها في البلاد قبل الاتجاه نحو محطاتها المقبلة وصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للوفاء بمهمتها للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة والضفة الغربية ووقف تجاوزات الاحتلال وفك الحصار. وترابط القافلة التي وصفت بغير المسبوقة عند الحدود العراقية بعد انطلاقها في 26 من يوليو تموز الماضي من البوسنة والهرسك وعبورها الجبل الأسود وألبانيا واليونان وتركيا. الاحتلال الصهيوني يوسع. قالت منظمتان فلسطينيتان إن السلطات الصهيونية توسع سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لتكون أداة عقاب جماعي، مشيرة إلى أن معطيات صهيونية تفوق الأرقام المعلنة سابقا. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في بيان مشترك أن ما كشفته صحيفة أرس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد فلسطيني بين جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات يكشف مجددا عن حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. الاحتلال الصهيوني يقتحم. اقتحم عشرات الجنود الصهيونيين أمس بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. تكشف سلسلة من الأحداث المتزامنة في الضفة الغربية المحتلة عن أزمة متصاعدة في فرض القانون بعدما بات فلسطينيون يواجهون هجمات المستوطنين في ظل حضور عسكري صهيوني يبدو أحيانا عاجزا عن وقفها أو مترددا في مواجهتها. ومن قرية قصرة إلى بلدة الطيبة المسيحية تتكرر صورة واحدة، المستوطنون يهاجمون والجيش يتدخل بصورة محدودة ثم يغادر ليعود المعتدون إلى مواقعهم. الكيان الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني أمس غارات جوية وفجر وأحرق منازل في جنوب لبنان مستمرا في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين أعلن وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس أن الجيش الصهيوني سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مما استدعى تنديدا رسميا في لبنان وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية لتصريحاته. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني ولبنان. اتفق الكيان الصهيوني ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق يونيو حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الصهيوني التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. العراق. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مساء الأربعاء أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية. كلما تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمر أصبحت صحته شأنا عاما يتجاوز خصوصياته الشخصية إلى أمن الدولة وقدرتها على الإطمئنان إلى من يتولى قيادتها. ففي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يطرح الدكتور جوناثان راينر أستاذ الطب والجراحة في جامعة جورج واشنطن وطبيب القلب لنائب الرئيس ديك تشيني جملة من الأسئلة بشأن الحالة الصحية للرئيس ترامب. حاملة الطائرات لينكولن. طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأربعاء بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وأزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول مهمة انتشار في تاريخها. في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن. هولندا. قتل شخص وأصيب آخرون أمس في انفجار لم تعرف أسبابه بعد في مصفات تابعة للفرع الهولندي في مجموعة جامفور السويسرية بميناء روتردام في هولندا وفق ما أفاد به متحدث باسم شرطة روتردام. وقالت شرطة روتردام في منشور على منصة إكس إن انفجارا وقع في أحد الطرق صباحا في موقع منشأة غامفور للطاقة والواقع ضمن منطقة يوروبورت المينائية، مضيفة نحقق لمعرفة الملابسات وتم تطويق مكان الواقع. أوروبا. تفاقمت أزمة الجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال صيف 2026، حيث أظهرت بيانات المرصد الأوروبي للجفاف أن نصف مساحة المنطقة باتت تحت تأثير الجفاف، في حين بلغت 9% من الأراضي مستوى الإنذار. وقال مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية في تحديث صدر في 12 من أغسطس آب الجاري إن اللوار والبو والراين والدانوب سجلت مستويات انخفاض قياسية في أغسطس آب وسط استمرار ظروف أكثر حرارة وجفافا من المعتاد في أجزاء واسعة من القارة. كما حذر المركز من استمرار انخفاض تدفقات الأنهار والضغط على قطاعات النقل والطاقة والمياه والزراعة. وكالة تاس الروسية تفيد. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أمس بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها، ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية. ويمثل النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. الخبر الأخير في هذه النشرة. مسؤول إيراني يقول. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجدد التهديد ضد إيران. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. عضو بارز في حزب الأحرار يدعو الأستراليين من ذوي الدخل المحدود قبول مساكن دون المستوى المطلوب. كيمبرا. أزمة السكن في أستراليا تدفع النساء والأطفال الذين يواجهون العنف إلى التشرد، فما الحل؟ كيمبرا أيضا. طريق الهجرة. أكثر من 1500 ماتوا خلال انتظار تأشيرة الوالدين، فهل من بديل لدخول أستراليا؟ ومن العناوين العالمية الكيان الصهيوني لتعبيد طريق الاستيطان، كيف يسخر الكيان الصهيوني جرافات الهدم لتغيير واقع الضفة؟ فلسطين المحتلة غزة. أزمة مواصلات في غزة، رحلة شاقة إلى العمل والعلاج، فلسطين المحتلة غزة، حماس قبلتها، لماذا رفض نتنياهو خطة مجلس السلام في غزة، قافلة فلسطين تنتظر، يخشاها الكيان الصهيوني وتعرقلها الضغوط، قافلة فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من العراق، الاحتلال الصهيوني وسع بالأرقام، الاحتلال يوسع احتجاز جثامين الشهداء أداة عقاب جماعي، الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم بلدة قصرة ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها، فلسطين المحتلة الضفة الغربية، الجيش يغادر والمستوطنون يعودون، من يفرض القانون في الضفة؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يؤكد بقائه في لبنان وسط تنديد بيروت وتحذير واشنطن، الكيان الصهيوني ولبنان برعاية أمريكية، ترشيح 4 دول لنشر قواتها في جنوب لبنان، العراق، الزيدي يقول العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي مطلع أكتوبر، الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب القلب السابق لديك تشيني، ترامب لا يبدو بصحة جيدة، حاملة الطائرات لينكولن تثير قلقا في الكونغرس الأمريكي بعد غياب 250 يوما، ما القصة؟ هولندا، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار بميناء روتردام في هولندا، أوروبا، انخفاض وانحسار أنهار أوروبا الحيوية تعاني تحت وطأة الجفاف، وكالة تاس الروسية تفيد، بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان وطوكيو تحتج، مسؤول إيراني يقول ترامب يجدد تأكيده السيطرة على هرمز وطهران تنفي تقدم المفاوضات. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة، غدا السبت ممطر، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: أما الآن أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من راى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صدق الله العظيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة
0: الله. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة.
1: أهلا بك ومشاهديك ومستمعيك، أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيكم. جميل أن نبحر مع سيرة الصفوة في هذه الأيام تحديدا.
1: نحن دائما كنا في حاجة إلى يعني مناط استقرار إذا جاز التعبير، نستطيع أن نستلهم منهم أين الطريق. فأحيانا يتوه الإنسان في غمرات الحياة وصراعات الدنيا، والدنيا كما يقول علي إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أي نعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم يعني من من من ساعات تمر، عندك 168 ساعة كل أسبوع، لو تحصي ماذا تصنع فيها لله وماذا تصنع لغير الله لهالتك النتيجة وأخافتك. فنحن صيرنا أيامنا دنيا في دنيا، يعني كان عليهم يقول كم من قصور تبنى وما تبنى
0: تبنى
1: كم من قصور تبنى
0: وما تبنى من التوبة.
1: احنا نعتب يعني سواء.
0: جميل
1: وكم
0: جميل.
1: من مريض عدنا وما عدنا، ذهبنا ورحنا العود ومتنا احنا
0: وما عدنا
1: رحنا العود احنا هو قعد.
0: جميل هذه المقولة. كم من قصور تبنى وما تبنى،
1: احنا لم نتب. وكم من مريض عدنا وما عدنا، رحنا احنا نعود متنا احنا. حتى في المثل العام يقول كيف مريضكم؟ يا سليمنا مات. هو يسأل عن المريض. قال والله السليم هو اللي مات.
0: الله.
1: وكم من سقيم وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. فنحن لابد من وقفات معالم في الحياة. هؤلاء الصفوة هم معالمنا. فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقة. وهذه مهمة وجود مثل هذا البرنامج.
0: نعم.
1: يعني دائما ايه، انت تنطفئ من حولك المصابيح.
0: صحيح.
1: وهؤلاء مصابيح الهدى، فلا بد من ان توقف هي موقده، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فالانسان انا اقول اين الشمس؟ لا، انا اللي عندي مرض. الشمس واضحه.
0: صحيح.
1: والقمر طالع والنور واضح والماء جميل ويعني وطعمه مستساغ، لكن نعم. الفم هو الذي يتغير. فنحن في حاجة ماسة إلى تذكير الأباء والأمهات والأبناء والبنات، كل الجيل، كل من يقول لا إله إلا الله بصفوة الصفوة. ثم العالم كله مسلمه وغير مسلمه في حاجة أن نذكرهم بصفوة الصفوة، عسى أن نجد قلوبا صاغية أو آذانا منصتة.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربنا يخليك. من الحلقات المنصرمة في هذا البرنامج صفوة الصفوة، تعرضنا لكثير من الأنبياء والرسل من قبل الله تبارك وتعالى لهداية البشرية، لكن ما تعرضنا منهم لذوي جاه أو سلطان أو سلطة أو قوة. فعشنا مع السادة المشاهدين والمستمعين،
1: مع الفقراء والمساكين، من الدعاة الأول. نعم.
0: يعني أما هنالك من أنبياء ورسل أغنياء لهم سلطان، لهم ملك، لهم سلطان.
1: داود وسليمان كلاهما نبي رسول ملك، أو ملك نبي رسول. نسيت أقول
0: داود وسليمان.
1: ملك يملك ويحكم ويبلغ رسالة، فيبلغها من منطق القوة.
0: غيرهما ملك له ملك من الأنبياء.
1: لا لا، هذان اللذان حاز هذا
0: داود، سيدنا داود وابن سليمان.
1: وابن سليمان
0: فقط.
1: نعم نعم. لأن يرجع هم في الحقبة في التحقيب التاريخي.
0: نعم.
1: هم جاءوا بعد سيدنا موسى. احنا طبعا لا نسير وفق التحقيق التاريخي، ولكن نحن ناخذ ومضى. لكن ان شاء الله عندما نقف في النهايه، عندما نرتب، سوف نذكر السلسله التاريخيه ان شاء الله. نعم. ولكن نحن نأتي عند داود فنذكرهما تفصيلا إن شاء الله، ثم نذكر على سيدنا موسى بإذن الله وهكذا، ونعود إلى سيدنا شعيب، ثم نذهب إلى سيدنا لوط ونعود إلى وهكذا. يعني

0: على قدر الهبه على قدر الابتلاء. تخيل يعني واحد يتحكم في الجن والشياطين، وفي احد من البشر ربنا اعطاه مقاليد الشياطين والجن وهو من عالم الغيب، وبعدين يبقى في مقاليد من ضمن جنوده وحراسه. واحد زي سيدنا سليمان لما مات ابوه داود امر الطائرة ان تظل جسد، ان الشمس كانت طالعه قبل ما غسلوه وكفنوه، سوف نات القصه ان شاء الله، امر الشمس ان تظلله فسودت السماء
1: كل كثر الطير،
0: فامرها سليمان ان يقبض كل طير جناحا من جناحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح للصحابه هذا الرمز قال قبض يديه هكذا، فكانما نعيش مع الرسول وهو يصل، وكانما الرسول يعيش مع سليمان وهو يامر.
1: سبحان الله،
0: فاشرقت نصف الشمس. فتخيل ما نوع هذا الملك، شيء يعني الانسان عندما يتخيله شيء غريب، وسوف نرى ما في هذه القصه من عجب.
1: اذا لنشرح مع فضلاتكم، نبحر في هذه القصه مع داود وسليمان عليهم الصلاه والسلام. وعلى الله الصلاه والسلام، بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مع الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع فضيلتكم وفي فكره حول صفوه الصفوه مع سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، ولما قال القران الكريم عنهم اعملوا آل داود شكرا كيف شكر الله تبارك وتعالى. نحن عندنا شغف بقصة سيدنا داود وسليمان على وجه التحديد، لما ربما قرأنا عنها ربما فيها إسرائيليات، ربما فيها حقائق، لكن ما صورته آي القرآن الكريم حولهما يستدعي الوقوف والانتباه والتعلم. فنظرة عامة نبدأ بسيدنا داود.
0: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وتواضعه وقمة يعني الإنسانية عندما تصل في أعلى قممها، يقول الأنبياء إخوة لعلات. الأنبياء إخوة لعلات، لعلات يعني لأمهات ضرائر يعني، أو أمهات شتى يعني. إخوة لأن ليس إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. بس في نقطة في طول القرآن يعارضه، ربنا يقول ايه؟ وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه.
1: صحيح.
0: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. يا موسى اخبر ولا تخف.
1: نعم.
0: يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوه.
1: يا عيسى
0: اني متوفيك ورافعك عليك. يا ايها النبي، يا ايها الرسول، لم يقل له يا محمد. حتى يعني تبجيلا لنسائه ما قال يا نساء محمد.
1: لا. نساء النبي.
0: يا نساء النبي. سبحان الله. وبعدين قال عن الشمس أنها سراج وهاج.
1: صحيح.
0: وقال عنه أنه سراج منير. إذا اقتربت من الشمس احترقت، وإذا اقتربت من رسول الله أضاء قلبك وأضاء خلقك واستضأت.
1: يا سلام.
0: فبرضو لابد من ايه، من هذا المدخل. لا. لان الذي علمنا احترام الغير هو رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني مثلا يقول ايه، لما سيدنا ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموتى، والله كنا اولى بالشك من ابراهيم.
1: سبحان الله العظيم.
0: يوسف يقول والله لو كنت مكانه لطلبت ان يخرجوني قبل ان اؤول لهم الرؤية. ايه العظمة دي. فهذا مثال كيفية احترام الغير.
1: نعم.
0: واحنا ما زلنا قاصرين، هذا مدخل مهم في قضية الصفوة، كي نسلك مسلكهم لابد من احترام الغير ايا كان.
1: نعم.
0: ايا كان هذا الغير، بس المهم نسمع ونسمع. بس يعني في البداية اريد يعني هذا مدخل في كلام صفوة الصفوة.
1: نعم.
0: طيب تعال الى سيدنا داود. ذكر سيدنا داود في القرآن 16 مرة.
1: نعم.
0: في سور 9. تمام. تبدأ القصة من زمن نعود إليها لنتحدث عن طالوت وجالوت، عشان نبدأ في بداية القصة ونتوقف عند الآيات ونرى كيف برز نجم داود عليه السلام.
1: نعم.
0: ونكون وقفين عند سورة البقرة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، وهذا الملأ يعمل لك أنت
1: الملأ بالضبط، مشكلتنا مع الملأ
0: دايما الملأ. نعم. فيهم مشكلة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، لما سمي الملأ ملأ؟ لأنهم امتلأوا من كل شيء.
1: بمعنى
0: امتلأ مالا وامتلأ قوة وعزوة
1: وكبرا.
0: دايما الملأ هو ممتلئ.
1: نعم.
0: ويشعر أن غيره فارغ.

0: لا اله الا
1: الله، شعرا غيره سبحان الله،
0: كبر هذا.
1: يعني كما قلنا ان ابن مسعود لما وطئ اقدامه صدر ابي جهل قال لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع، او مرتقا صعبا يا رويعي. في هذا الجبروت، في هذا المكان يعني سبحان الله. يعني
0: في لحظه الضعف حتى سيقتل،
1: هو ما عنده ضعف، هو عنده الكبر يقتله،
0: طغيان
1: بس خلاص، واهلكه بطغيان سبحان الله.
0: طب هم بدايه سيدنا داود والسلام في بني اسرائيل،
1: من بني اسرائيل كانوا من بعد موسى.
0: نعم،
1: الم ترى الى الملأ من بعد موسى، من بني اسرائيل من بعد موسى، اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا عايزين ايها النبي ترشح لنا ملك من الملوك نقاتل خلفه.
0: ما سمى القرآن هذا النبي؟
1: لا، ويقال ان اسمه شمعون. وشمعون باللغة العربية يعني سمعون.
0: سمعون؟
1: اما هو السين في اللغة في العبرية السين تنطق شينا.
0: نعم.
1: فهو ان امه كانت لا تنجب، وكانت عبرت الثمانين، فدعت رب العباد يا رب يا رب يا رب، فاجاب الله دعاءها وسمع دعاءها وسمعته سمعوه. ويقال ان هذا على كل هذه روايات كتب تفسير، انا ما قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل.
0: ما سمته الايه؟
1: لا خلاص احنا نقرا، احنا قلنا اشترطنا من البدايه في صفوه الصفوه.
0: نعم، وقفونا عند اي القران الكريم
1: وما صح
0: من الحديث النبوي،
1: غير كده عشان اما لا نخبط خط عشواء.
0: طيب.
1: ولا نخطب بذلك.
0: تمام،
1: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله،
0: يعني
1: عايزين نروح نحرر بيت المقدس. ودائما بيت المقدس ده فيه مشكلة
0: سبحان الله العظيم،
1: احنا عايزين نطرد العماليق اللي احتلوا بيت المقدس ونخطب، لانه سيدنا موسى من قبل كان يود ان يدخل بيت المقدس، واختار ايه 70 من قومه.
0: بيت المقدس هذه مكان ام المسجد؟
1: القدس.
0: الارض المقدسة. كان فيها المسجد ولا ما كان بني؟
1: كان فيها، يقال كان فيها المسجد.
0: كان فيها،
1: او يقال ان اللي بناه سيدنا سليمان. يعني هذا كلام، المهم يعني ليس تحقيق تاريخي الان.
0: طيب،
1: وسوف ناتي في صباح.
0: نعم،
1: لان ناتي سيدنا موسى بالقصص تفصيلا.
0: يعني اذا هي بيت المقدس عندهم الارض المقدسة،
1: الارض المقدسة، هذه الارض المقدسة.
0: علاقتهم بها فضيلة الامام بدات من سيدنا موسى.
1: تمام. فكان سيدنا موسى في اواخر ايامه، وسوف ناتي لقصة موسى، يتمنى ان يدخل الايه الارض المقدسة ويدفن فيها.
0: نعم،
1: وبعدين اختار السبعين وروحوا كده يعملوا استطلاع. السبعين دول كانوا الصفوة المنتقى، نقدر نقول عليهم ايه الصحابة.
0: الصف. نعم،
1: الصفوة يعني الصف. ولكن للأسف ما طلعوا الصفوة.
0: سبحان الله العظيم،
1: اول ما جم على باب ابواب المدينة المقدسة ان فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فإن يخرجوا منها فإنا ندخل، لما يخرجوا فإن خرجوا ندخل.
0: هم جبناء
1: بأمان الطبيعي،
0: لا يقدرون على المواجهة،
1: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
0: يعني حتى القرآن كان لا يقاتلونكم جميعا،
1: هم جميعا، حتى وهم مجتمعين، إلا في قرى محصنة.
0: هذا الجدار له سند بالقرآن،
1: ولكن الذين يهزمونهم يعني لازم يكون عاملين مصائب.
0: حتى القرآن قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
1: فتجد أنه أول ما ذهبوا رجعوا قالوا يا كريم الله الواحد منهم يأخذ الواحد منا في كمه. عمد العمالقة كم ده يروح هب دخل الواحد. شوف يعني زي ما كان
0: في إيران،
1: شوف الصحابة كان إيه يكثرهم، كان يقلل عدد المشركين في عيون الصحابة ويكثر عدد الصحابة في عيون المشركين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
0: ونعم بالله.
1: فكان سبحان الله حتى وجدوا على رأس أبي جهل ضربة لا هي بصوت ولا بسيف ولا بنبل ولا برمح ولا بحجر.
0: سبحان الله.
1: فقال صلى الله عليه وسلم ضربه ملك.
0: الله.
1: مش 5000 من الملائكة المسومين.
0: ومرتضين
1: إلى الآن، ومرتضين عن متتابعين. فالمهم فلما راحوا ورجعوا فقالوا إن لا نخرج، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. روح يا عم انت يا موسى انت وربك.
0: هؤلاء الصفوة هم الذين امنوا بسيدنا موسى،
1: ما بالك بالالاف الباقيه؟ وسوف ترى صوره منهم.
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. لابد من فهم طبيعته، حتى ناس يقاتلوننا عن عقيده وانت تريد ان تقاتلهم على بلا عقيده.
0: نعم،
1: صعب. المهم يعني فتمنى كريم الله موسى، كان خلاص اخوه مات
0: هارون،
1: وفي الاخر قبل ما يموت قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، انا اللي اضمنه اخويا، ولو اخويا ده مش رسول انا مش هضمنه.
0: ومات اخوه،
1: ومات اخوه، فاصبح قال يعني يا ربي يعني امتني قريبا من الارض المقدسه ولو برميه في حجر. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنتم معي في يوم الاسراء لرأيتكم مكان معروف.
0: إذن هو لم يدفن داخل،
1: لا لا لا ما دخل حتى لا حيا ولا ميت،
0: هذه أكذوبة التي يروى.
1: لا لا لا لا لا لا دفن خارج الله، ودي بر عشان لا يثبت لهم شيء.
0: سبحان الله العظيم.
1: المهم أن الملك ضاع، والتابوت اللي كان فيه الجيل الصالح، ما هو سيدنا موسى كان له تلميذ اللي هو يوشع، قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حدود. هذا يوشع بن نون، ده التلميذ النجيب لكريم الله موسى. والجيل اللي ربي في صحراء سيناء على الجهد والمشقة يعني جيل جديد زي جيل الصحوة اللي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي فيهم الخير يعني من أبنائنا وبناتنا، دول سبحان الله العظيم الجيل اللي ربي على يد يوشع بن نون، فدخلوا الأرض المقدسة وهزموا بعد ذلك خلف بعدهم خلف كما خلف الصحابة من بعدهم خلف. الأمم سلم. التاريخ مكررة.
0: نعم يعيد نفسه.
1: فالتابوت أخذ منهم. التابوت ده كان فيه بقية من عبارة عن عصا موسى ونعل هارون وبقية الإيه وبقية الصحف. وسيدنا موسى لما رجع وريهم عبدوا العيد عمل إيه؟ قال ألقى الألواح، فالألواح تكسرت. والألواح دي لم تأتي عن وحي، إنما أرسلت له من الله.
0: هكذا
1: ما هو غضب في الحق، ده في كلام ربنا، راح مسك الالواح وراح القاها على الارض كسرها. فبقيه الحطام بتاع الالواح حملوه، فكانوا لما يجي يعملوا معركه يشيلوا التابوت، وكان يقال ان فيه سكينه تطلع منه ريح طيبه او كلام يسمع كما تقول بعض الروايات، ولا لا تصل لدرجه الصحه، ان تامرهم وتنهاهم، وكان فيها الهام يعني.
0: نعم
1: انت عارف الامم دايما
0: لها يستبشرون
1: بالضبط كده. فسرق منه، اخذ منه
0: في الارض المقدسه،
1: اخذ منه خلاص، واخذوه العماليق اللي كانوا محتلين للارض المقدسه. خلاص دي الف باء اللي معناه ابعث لنا ملكا
0: نقاتل
1: في سبيل الله، وفي قراءه ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله.
0: يقاتل
1: نفس القضيه.
0: اذهب انت وربك،
1: وهذه روايه انا اقبلها.
0: لا صحيح.
1: قال هل عسيتم انت جماعه اللي تطلبوا ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟
0: سلام.
1: طب ايه رايكم لو كتب عليكم القتال، طب ما تراجعوا نفسكم الاول شويه، لابد من المراجعه.
0: صحيح.
1: فربما يكتب عليكم القتال مع الواحد عمل يعني مش عارف ايه ساحه الجد
0: اسد علي وفي الحروب نعامته،
1: والعياذ بالله.
0: نعم.
1: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. المهم تولوا
0: هربوا
1: خلاص. طب نيجي للبقية اللي هم الايه الصافو.
0: نعم.
1: لا يجوز هذه الكلمة
0: أنا ذاك
1: في هذا الوقت.
0: نعم.
1: وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. انت مش جاي تستاذن النبي، عايز ملك؟ النبي اللي انت جاي تستاذن منه قال والله ربنا بعث لكم طالوت يكون ملك عليكم. طالوت هذا رجل بسيط، له ابن ملك ولا ابن زعيم ولا انما بني ادم عادي. اول شيء لازم الاعتراف، لم ياتي رسول لبني اسرائيل الا واعترضوا عليه
0: ابدا،
1: بدايه من الاعتراض القولي الى الايذاء الى القتل.
0: يعني هم يطلبون، هم طلبوا ملك،
1: لكن معلش ما هو يطلب براحته. ما هو واحد يهودي في المدينه يقول يا ابن ابي طالب، يعني عايز يحارب سيدنا علي.
0: سيدنا علي
1: يا ابن ابي طالب ما مر على قتل على موت نبيكم سنوات الا وشهرتم السيوف فوش بعض يعني. قال وأنتم كانت أقدامكم ما جفت بعض من البحر وتركتم إلها صنما تعبدون.
0: الله الله
1: يعني
0: الله
1: سبحان الله
0: سبحان الله.
1: ف وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا. طب هو الله اللي بعث، خلي بالك من الكلام. أولا القائل نبي
0: هذا وحي،
1: والمرسل الله
0: ونعم بالله،
1: هو معين ملك من قبل الله،
0: والطالب هم،
1: وهم الذين طلبوا.
0: لا
1: لا، أن يكون له الملك علينا. كيف يعني؟ ليه ليه ليه يكون له الملك علينا؟ ليه هو ملك ونحن أحق بالملك منه؟ هي الآن نحن أحق بالأرض وأحق بالمكان وأحق منك أنت أيها الفلسطيني. أنا أبتوى ولكن عندي أرض.
0: هم أحق
1: نحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. مصيبة بني إسرائيل
0: المال،
1: تقديرك لذلك تفشت هذه الظاهرة بيننا.
0: آه.
1: معك قرش استوى قرش، ما معكش قرش ولا استوى شيء.
0: صحيح.
1: سحبان من غير مال باقر حصر، وباقر من كثرة المال سحبان.
0: سحبان.
1: سحبان أبو البلاغة لو معها ما معه، ليس معه قرش ده باقر، اللي هو أعيا من باقر، ما يعرفش يقول كلمتين على بعض.
0: صحيح.
1: لكن باقر لو معها المال يقول لك يا سلام، ما هو باقر لما يقول على الكرسي يا سلام جاتك العبقرية الفذة التي لم نرها على وجه التاريخ. هو مثلا غرق المؤسسة وضيعها وغرقت المؤسسة وحطمت، لكن هو ما شاء الله.
0: ما هو الأموال بقى، وهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السنان لمن أراد قتالة.
1: لله الأمر من قبل وبعد.
0: هذا ونحن نتعلم مع فضلاتكم في صفوة الصفوة قياس خاطئ.
1: هذا قياس لا يجب أن يكون، ولا يجب أن يكون عند المسلم.
0: كيف نحكم على الشخص؟
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت تقدر يوزع سيدنا عمر عباء عباء عباء، كان جاي عباءات من اليمن للنساء، بقيت عباء رفض أم كرثوم، لا تأخذها أم كرثوم، فمن يأخذها؟ قال أعطوها لأم سليم أم أبي سعيد الخدري. لماذا؟ قال رأيتها ويتخيط لنا القرب يوم أحد، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطيها لتبسم رسول الله له.
0: يا الله،
1: يبقى قياسات عمر إيه؟
0: الله تقوى.
1: هي كده تقوى. هي كده. يا أبتي عبد الله بن عمر تعطيني أقل من أسامة
0: بن زيد. زيد
1: أنا لي عطاء من بيت المال وإحنا سن واحد، يعني يجب أخذ زيد. قال كان أبوه الوزير بن حارث أحب إلى رسول الله من أبيك.
0: الله أكبر.
1: الله. وأسامة كان أحب إلى رسول الله منك. كلمة يقول على حفصة منضمة لحزب عائشة في قضية الثورة على زيادة النفقة في بيت رسول الله. يا حفصة إياك أن تغر في عائشة، انظري من أبوك ومن أبوها. اللي بقى
0: سبحان الله
1: ليش فعلها أبوها؟ أبوها أبو بكر، ما حد يقدر يكلم.
0: لا لا لا،
1: ده صلو رسول الله، ده حبيب رسول الله
0: عليه الصلاة.
1: أما أنت أبوك عمر
0: ثانية اثنين
1: أبوك عمر بن الخطاب إيه يعني؟ من يساوي؟
0: سبحان الله العظيم. تواضع عجيب عجيب.
1: كيف يكون القياس؟
0: تقوى.
1: بس هذا المقياس لما ضع مننا القياس ده قال لك لا، أهل الثقة قبل أهل الخبرة.
0: وهذا أيضا قياس مخاطئ.
1: وهذا المصيبة.
0: أصلك قرشك.
1: لا لا ما فهمش مش الكلام ده. طيب. ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم. والمهنة كان رجل مسكت.
0: سليم.
1: وزاده بسطة في العلم والجسم.
0: كان ضخم.
1: كان ضخم الجلد، وكان سبحان الله
0: قوي.
1: يعني زي طالوت من الطول من الطول. قال هذا هي كلمة عجمية.
0: نعم.
1: لكن لكن سبحان الله. والله يؤتي ملكه من يشاء. في اعتراض على رزق الله وملك الله. هم يقسمون رحمة ربك؟
0: لا،
1: نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا.
0: صحيح. ونعم بالله.
1: أصلا أنا لما وأنا أحسدك ليه؟ والعياذ بالله لما يكون عندي مرض الحسد. عارف مصيبة الحسد في إيه؟ أنه لم يرضى قسمة الله ويتهم رب العباد بأنه غير عادل.
0: صحيح.
1: يقول لك ده ياخذ وأنا لا.
0: ألا كل من بات لي حاسدا.
1: أتدري على من أسأت الأدب؟
0: نعم.
1: أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى لي ما وهب. فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب.
0: الحسد إساءة أدب على الله عز وجل.
1: على الله لأنني أتهم الله في قسمتي.
0: طب هنالك الغني الذي يحسد أيضا.
1: هذه مصيبة لأنه لا يريد أن يكون أحدا مثله.
0: يا لطيف.
1: وهذا أصعب.
0: يا لطيف.
1: ومنتشرة في مجتمعاتنا.
0: يا لطيف.
1: ازاي؟ كيف يعني انت ليك هذا الكلام؟ قال الرجل الذي قلنا عنه انه سمع ضرع بقرات تشخب، يعني يحلمون فسمع الصوت ايه اللبن هناك، هو عارفين انه حاس يعرفوه عمه يعني. فدخل الى الزريبه اللي مربوطه، قال اي بقره كانت تشخب لبنا الان؟ فاشاروا له على البقره المجاوره فوقعت البقرتان.
0: يا لطيف، الله اكبر، سلم يا رب، سره باتع.
1: فقال قالوا له ماذا يحدث لك؟ قال عندما ارى شيئا جميلا اشعر ان شيئا ساخنا يخرج من عيني.
0: سلم يا رب، سلم يا رب.
1: ولذلك لابد ان نكبر عندما نرى بعض هؤلاء.
0: طيب فائدة ماذا نقول؟
1: نعم،
0: فائدة ناخذ. فائدة ماذا نقول؟
1: الله اكبر، الله تعالى.
0: هل كلنا يحسد؟ استطرد جانب، هل كلنا يحسد؟
1: قد يحسد احدنا وهو يعلم انه حاسد، وقد يحسد احدنا وهو لا يعلم انه يحسد، لكن المؤمن يبارك طيب. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله لا قوة الا بالله، ترى طفلا جميلا تبارك الله ما شاء الله.
0: اول ما تقع عينه على شيء،
1: على شيء جميل، على سيارة، على بيت، على مكان،
0: ما شاء الله لا قوة الا بالله، في سورة الكهف
1: بالضبط.
0: ولو ان دخلت جنتك
1: تمام، فلما تقول بالمشيئة وتقول تبارك الله سبحان الله.
0: ولو كان حسدا سبحان الله.
1: نعم،
0: ولو كان يحسد،
1: ولو كان
0: ما شاء الله تمنع
1: ان شاء الله، ان شاء الله. يعني هي كانها حاجز تحدث، إن العين لا تدخل الجمل الخضر وتدخل الرجل القطر. هذا حديث
0: الله. لا تدخل الجمل
1: القطر، خلاص يعني يصبح يؤكل. كان ينظر إلى الناقة يقول ائتوني بلحمها، تقع على قبل أول ما ينظر، وقبل ما تقع يقول تقع على أصلها، تقع أصحابها يجيبوا السكين ويلحقوها قبل أن تموت حرام. قلت في لطيف،
0: لا إله إلا الله. هنا
1: وأساتذة الحسد هم بنو إسرائيل
0: يحسدون،
1: ده يحسدوا خلق الله كله، لانهم مش عارفين ان هم طبقه الاليت او طبقه النخبه، لانهم ابناء الله
0: الصفوه.
1: هم
0: يشعرون هكذا،
1: ودول كلهم كل العالم ده حميد، هذا شعورهم.
0: يعني القران الكريم صور ان الله سبحانه وتعالى فضلهم على كثير من
1: العالم في زمن من الازمان، لانهم اخذوا شريحه من التاريخ كبيره
0: في زمن فقط،
1: في زمن
0: ليس على مر العصور البشريه.
1: لا لا لا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، عشان تصدقوا عما تقول أبانو سعيد لا يصدقوا إلا بالمحسوسات، لازم شيء محسوس،
0: ماديات،
1: ماديات. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت،
0: أيوة،
1: في سكينة من ربكم، الهدوء النفسي ينزل عليكم، أتستشعر أنكم هتنتصروا مرة أخرى، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أول سيدنا موسى ما تلقى الألواح حدث شيء عجيب، قال يا ربي أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني الكتاب اللي انت تنزله عليهم يحفظونه.
0: بني إسرائيل ما كانوا يحفظوا
1: لا لا لا لا لا لا بني إسرائيل ولا القسم الأول ولا القسم الثاني،
0: العهد الجديد والقديم
1: اللي هم لا اليهود ولا النصارى، يعني
0: ما يحفظوا،
1: لا لا ما يعرفوا يحفظوا،
0: سبحان الله.
1: القرآن هو الذي يحفظ
0: في الصدور. فيما حفظ كتابهم
1: عند الأحبار والرهبان الصالحين من الأول
0: فقط،
1: بس لما مات الصالحون. فقال أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا كريمي إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة أغنياؤهم يتصدقون على فقرائهم فيأكلون الصدقة مع أغنيائه، يعني ممكن أعطي من الفقير زكاة وروح أكل عنده، لأن هو كان يخرج الصدقة تنزل صاعقة حرقها، لا فغير أخذها ولا الغني أخذها.
0: سبحان الله،
1: اللهم اجعلهم أمتي يا رب، شددوا فشدد الله عليه. وأنا أحذر أبناء من الذين يشددون على أنفسهم ويصعبون المسائل، الدين يسر لا عسر فيه، الدين سهل لا تعقيد فيه، نحن الذين نعقد المسائل، أو أنصاف المتعلمين وأنصاف المتفهقين هم الذين يعقدون المسائل. فأرى في الألواح أمة إنما أحدهم أو هم بحسنة كتبتها له حسنة، فإن عمدها كتبته له عشر، وإن هم بالسيئة ولم يعملها ما كتبتها عليه شيء، فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا إنما هو أمة أحمد. المهم عدد ابن عباس في الحديث الصحيح 11 صفة في الألواح لأمة أحمد.
0: سبحان الله العظيم.
1: فآخر الصفة 11، فألقى موسى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من
0: امتك عليه الصلاة والسلام.
1: هكذا جميل. هكذا تحقيق الأنبياء.
0: آية
1: ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة لكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الناس اللي أخذوا التابوت بدأ يحصل لهم مشاكل. تحصل حرائق، زلازل، مصائب. لا. راحوا جايبين
0: هم العماليق.
1: راحوا جابوا زي عزك الله كده بتاع عربة بعجلتين كده وبقرتين أو ثورين أو حصانين، ووضعوا التابوت وراح أطلقوه على الأرض التي يسكنها بني إسرائيل. فالعربة توقفت، فجاءت الملائكة لتحمل التابوت. أظن مفيش آيات بعد كده.
0: سبحان الله العظيم.
1: الآيات أو يعني بدأت تنفق في الريح التي تسير لغاية ما التابوت وصل إلى هؤلاء الجبناء.
0: وصل إليهم.
1: وصل إليهم.
0: ليس عن طريق الطالوت.
1: لا لا لا لا. وصل أو إن آيات ملكه هذا التابوت إذانا بوجود هذا الإيه هذا الملك الذي يجب القتال. أظن مفيش بعد كده.
0: نعم.
1: تعالى الكلام. وبعدين إيه؟ تحمل إن في ذلك آية إن كنتم مؤمنين. حتى سبحان الله النبي لا يثق في إيمانه.
0: إن
1: شك يعني سبحان الله. فلما فصل طالوت بالجنود فخلاص يا عم خلاص هتقاتل طبعا نقاتل يلا يا جماعة توكلوا على الله. طلع طالوت وراه الايه خلفه الالاف المؤلفة كانوا 80,000
0: نعم
1: خلاص. قال ان الله مبتليكم بنهر ايه باختبارات بزيد تصفيه
0: نعم
1: تحليه وتخليه وشغلانه
0: تصفيه
1: تمام كده. قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. يعني ربنا يبتلي طبعا هم في الصحراء هيعطشوا
0: أكيد.
1: وفوجيوا بأن نهر وجد أمامه ما كانش موجود نهر وكان ماؤه عذبا سلسالا.
0: هم يعني أليسوا معذورين في الشرب من النهر؟
1: لا هم ضعاف الإيمان
0: وهم عطشة
1: هم ضعاف الإيمان أساسا. طلعت تقاتل في سبيل الله ما تموت عطشان عشان تروى من حوض الكوثر يوم القيامة.
0: يا سلام.
1: هم عكرمة ابن أبي جهل في اليرموك لما هو صحيح. يقاتل وينازع راح له بكوب الماء قال له أخي فلان أخي فلان أخي فلان دار على سبعة إلى أن عاد إلى عكرمة وجدوا قد فارق الروح شهيدا
0: استشهد
1: ده يطلع يوم القيامة على حوض الكوثر.
0: الله أكبر.
1: الناس يبعثون على ما ماتوا عليه فمن مات محرما بعث ملبيا ومن مات ساجدا بعث ساجدا تحت العرش ومن مات على طاعة الله عز وجل يؤمنه يوم الفزع على كثيب من مسك أسود في ظل الرحمن في ظل العرش الرحمن حتى يفرغ الناس من الحساب. لا يضيع أجر عند الله عز وجل
0: ونعم بالله.
1: وبعدين الإيمان لابد من امتحانه.
0: صحيح.
1: إن الله مبتليكم بنهر هو ما لم يمنع عنهم الايه الشرب تماما فمن شرب منه فليس مني يعني شرب يعني شرب وايه
0: حتى شبع
1: وتضلع يعني كما نقول يعني نعم. ملأ الماء وايه ضلوعه والا من فانه من والا من اغترف غرفه بيده يقال غرفه تاخذ غرفه بيد واحده غرفه بالكفين هكذا
0: نعم
1: يعني فانت لو اخذت شويه كده
0: مقبول
1: أما يعني. قال أهل اللغة أنتم
0: بارك الله في فضلك
1: تقولون يتكرع
0: صحيح
1: يتكرع أن يشرب بفمه
0: نعم.
1: من الماء
0: نعم.
1: يعني بدون
0: واسطة
1: بدون لكن صحيح. غرفة ليه اسمها مغرفة
0: نعم
1: تمام
0: يغترف
1: يغترف نعم. يغترف نعم. أو بشيء يغترف بيدي أو بشيء بيدي واحدة لكن يتكرع يعني ينزل في فمه
0: سبحان الله فيه نعم.
1: تمام. قال فلما فشربوا منه إلا قليلا منهم قالت كتب التفسير 77,000 شرب.
0: الله أكبر.
1: دقي كام؟
0: 83
1: فشربوا منه إلا قليلا منهم دقي مع طالوت كام؟
0: 3,000
1: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه 3,000 اللي هم الإيه؟ اللي صبروا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله.
1: استأسد الحمل لما استنوق الجمل.
0: صح. صحيح.
1: يعني إن البغاثة بأرضنا يستأسر. لهواننا سبحان الله.
0: يعني نعم.
1: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. وجدوا 100,000 أمامهم غردان. سبحان الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة من قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. جالوت هذا كان يقال أن ظله منه كما تقول كتب التفسير.
0: يا لطيف.
1: حاجة عن الخض. فهو شافوا العمالقة وشافوا الرأي وجالوت وسطهم وهو لابس التاج الملك وعلى الحراسة حوله.
0: دول أولاد آدم برضو ولا؟
1: أولاد آدم كلهم بني آدم كلهم بني آدم. لا ما هي البشرية من انقرضت. وذلك سوف نعود يوم القيامة كما قلنا في الوعد الحق على طول أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. وأن عليه النشأة الأخرى. النشأة الأخرى نرجع تاني. لضرس الكافر في النار يوم القيامة كجبل أحد. في نشأة تانية الأخيرة بها موضوع آخر.
0: النشأة الأولى لسيدنا آدم.
1: بالضبط
0: كده. بس دول يعني ظله مين؟
1: يبدو أنه ضخم وخلاص. حتى لو
0: يعني قوم جالوت كلهم هكذا.
1: يبدو أبو العماليق عشان كده.
0: يا الله.
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شو الإنسان لما يستمد العون
0: من الله.
1: هم 3,000 والتاني بالآلاف المؤلفة فهزموهم بإذن الله.
0: 3,000
1: غاتلوا هذه الآلاف. لماذا هزموهم؟ لأن طلع جندي صغير كان قصيرا أصفر نحيف يسمى داود أخذ المقلاع اللي زي النبلة وحط فيها زي ما بيعمل أولادنا في فلسطين حط الحجر
0: فكرة المنجنيق كده
1: المنجنيق كده وضرب جالوت فخر صريعا فاستسلم كل الجيش. فرجل بأمره
0: قتل جالوت
1: قتل داود. قتل داود وجالوت هو
0: يعني سبحان الله قبل هذه الآيات ما تحدثت عن داود مطلقا.
1: فجأة ظهر داود. هذه قصة داود هي بدأت من هنا. احنا منبع القصة
0: عاد سليم
1: احنا خدناها من البداية.
0: نعم.
1: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فإذا بالقوم جميعا يختار داود ليكون ملكا عليه.
0: طب ممكن سؤال لفضيلتكم؟ الآيات لا نتألى الله عز وجل ولا نسأل يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لكن أي القرآن الكريم ما صورت أن في بني إسرائيل فتى أو شاب أو رجلا اسمه داود وصفته كذا وكذا يعني حتى ما صور مع الذين آمنوا يقولون كذا يعني.
1: إذا كان في القصة الدرامية والحبكة الدرامية كما يقول المسرحيون نعم أو السينمائيون أن يخبئ المفاجأة داخل
0: المفاجأة
1: نعم. هذه من ضمن المفاجأة داود. من الذي جاز؟
0: وهنا نسأل من داود؟
1: داود أبو الضاف.
0: من داود؟
1: القصة. نعم. جندي صغير قالوا
0: وجندي
1: جندي كان نحيفا أصفر يبدو عنده هزال
0: سبحان الله
1: ضعيف نحيف
0: يقتل هذا الهرق.
1: فلما أخذ بإذن الله
0: ونعم بالله
1: بإذن الله خلاص
0: ونعم بالله
1: بإذن الله
0: ونعم بالله.
1: شوف يعني حتى في أمر العناية الإلهية يقول علماؤنا وحكماؤنا وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمام.
0: يا سلام.
1: لما تمشي ياخد ده واحد بيمشي وراء حد مشهور شوية يقولك أنا مع فلان أنا مع ترتان أنا مدير مكتب السيد المسؤول شخصيا. طب واللي ماشي مع الله
0: ونعم بالله ونعم
1: بالله عشان إيه يعني من
0: نقرب
1: صحيح مثلا. فهزموهم بيت ويقال إن أسوأ الذين يقتلون عند الله من يقتل بالحجارة.
0: الله أكبر.
1: قوم لوط قتلوا بالحجارة. جالوت قتل بالحجارة. أبناؤنا في فلسطين يخيفون هذه الآلة العسكرية
0: بالحجارة. لأن بإذن الحجر فيه سر عجيب. سبحان الله.
1: كما يقول شاعرنا في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر. أنا عايز عمر بن الخطاب تاني يجي يتسلم من فيه.
0: صحيح.
1: غير كده.
0: ونعم بالله.
1: نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. ملك من غير حكمة تضيع الدولة.
0: هنا الوقفة. الملك
1: والحكمة. الحكمة وضع الأمور في نصابها. هو سبحان الله لأن هنأتي يشوف إزاي هو هيحكم.
0: وقال حتى وعلمناه الحكمة وفصل الخطاب.
1: كيف أنه يعني يحكم سبحان الله. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. خلاص بقى فضل الله لما
0: يفعل. كان وقتها سيدنا داود مجرد جندي في الجيش. فقط لكن ما كان نبي ما كان كلف
1: لكن يبدو أن سيرته السابقة سيرة طاهرة، لأن هؤلاء صفوة مختارة على عين الله
0: وهم يعرفونهم.
1: أصبح لا شك بلى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أو تظن أن هجوم هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الضعفاء أن دي من سنن الله سبحانه وتعالى حتى يستيقظ حس الأمة.
0: يعني إذن لا نخاف الطواغين.
1: لا لا لا لا ولا, لا ولا تخاف من
0: ولا قنابل الذرية هيدروجينية.
1: الحلال أن الكون له رب
0: ونعم بالله.
1: وما دام أن الكون له رب فإذا أنت كن في كنف الله. طالما أنت في كنف الله فتظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. أنت تنام في معية الله وتسير في معية الله وتتقوم بطاعة الله وتقترب من الله عز وجل. وإن الله يدافع عن الذين أمنوا. فكان الله يرضى عن ابن عباس يقول عجبت لمن ابتلي بالخوف من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. عجبت لمن ابتلي بالغم والهم كيف يغفر عن قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما الذي حدث بعده
0: استجابنا له ونجيناه
1: من الغم. وكذلك سبحان الله عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفر عن قول تعالى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا القرآن فيه العلاج.
0: يعني هل أطلب من فضلاتكم أن تقولها مرة ثانية؟
1: هو هذا إن شاء الله.
0: يعني بارك الله فيك.
1: ابن عباس حبر الأمة هو ترجمة القرآن في الجبهة الذهبية.
0: سبحان
1: الله. ما إحنا بنقرأ القرآن. بس هو التقطها إزاي؟ هو الغواص في في في في في, في بحر الكلمات بهذا المنطق.
0: نعم.
1: وغواص في معاني
0: يبحث عن هذه الدرر.
1: وتخرج له.
0: نعم.
1: عجبت لمن خاف من الناس. أنا خايف من الناس. ناس يعمل ناس يسوون
0: وارد
1: يا أخي. وسواء خاف من عاتي من رجل لا يتقي الله من ظلم من
0: صحيح.
1: كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الصحابة يوم أحد. ألم يدري أو ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. حسبي الله. الله حسبي يا خبر. ولم تقول الله حسبي يأتيك نصر الله. يد الله الرحيمة توضع على قلبك فتسكن خوف الخائف
0: حسبنا الله
1: وتؤمن أمن. ذاك أنا أقول لأبناء الآن في فلسطين الأرض المحتلة عليكم بحسبنا الله ونعم الوكيل إن شاء الله وربنا يؤمنهم وسبحان الله يعني يرجع لهم أرضهم وأمنهم إن شاء الله رب العالمين
0: إن شاء الله.
1: عجبت لمن أيقن أو ابتلي بالهم والغم كيف يغفر عن قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذنون
0: وفي بطن الحوت
1: ربنا استجاب له وخرجه من الغم وأنبت عليه شجرة من يقطين وأقلوا ربنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس. ناس تمكر عليك وتعمل مؤامرات ضدك. وذلك الناس يا ابني بتظلم ليه؟ لأنها مش في كنف الله. لو في كنف الله ما ينتظر مكر منك إنما هو يترك الله ليمكر له. لا يمكر هو.
0: نعم.
1: اترك الله يمكر له. فقال ربنا لمؤمن ده مؤمن آل فرعون في سورة غافر أو سورة المؤمن. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحان الله. عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفر عن قول سيدنا أيوب رب إني مسني الضر ومن أدبه قال وأنت أرحم الراحمين ما قال اكشف عن الضر فاستجبنا لا أو فكشفنا ما به من ضر. وكذلك الله رحمته واسعة.
0: لا.
1: الصحابي كبير السن قال يا رسول الله ابني أسره الأعداء وليس عندي غيره هو ده إيدي ورجلي وأمه تبكي. قال أكثر أنت وزوجك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: رجع الرجل قبل الفجر يترك ذات طارق وفقير لا يملك شيء. أبو ابنه يشتغل باليوم أو كل كم يوم. فتح وجد ابنه ومعه قطيع من الغنم. التزم واحتضن وبكى ما الذي حدث؟ قال بين أنا في جوف الليل إذا بالسلاسل تتسع وتتسع وتتسع حتى فك قيدي. فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من تحت العرش.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يعني الناس غافلة عن الذكر، الناس غافلة عن اليقين في الله. يعني أنا أرى أن المدين لما يقوم بالليل كده يعني ويدعو، والمظلوم لما يقوم بالليل ويدعو ربنا بيكرمنا كمسلمين إن الثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من تائب فأتوب عليه. ربنا القادر الحكيم الخبير القوي الغني المعطي يمد يده إليك وأنت نائم. يا أخي قوم يا أخي اسجد لله سجدة، قل يا رب، قل يا رب. والله ما خاب عبد إذا قال يا رب أبدا ومن تجر مع الله ربح
0: ونعم بالله. هنا الله سبحانه وتعالى آتى سيدنا داود الملك والحكم
1: تمام، وعلمه مما يشاء،
0: مما شاء الله سبحانه وتعالى.
1: شوف مما يشاء دي، لا شوف دي مما يشاء دي
0: بقى تفصيل كثير.
1: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم يقول الله لنبيه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.
1: فده دي بداية ظهور سيدنا داود في صفحة التاريخ في كتاب صفوة الصف.
0: هم قبلوا ملكه ما رد، قبلوا
1: سبحان الله. هم احيانا كده يذعنوا يعني سواء رغم في سواء برضا او بعدم رضا، دي مساله اخرى، لكن قبلوا.
0: نعم. هو سيدنا داود لما كان تزوج او عنده اولاد او عند سيدنا سليمان شاب صغير،
1: كان عنده 15 عام يقال
0: فتى صغير،
1: بس فتى ليس كفتيان يعني.
0: صحيح.
1: اه والله
0: فتى لو يقاس البحر بعرض حديه.
1: نعم. ابو العلاء المعرض دخل ماشي كده، فالولد مسك يده عنده 9 سنوات قال له أنت ابو العلاء؟ قال له نعم انا ابو العلاء. قال انت القائد اني وان اكن الاخير زمانه لاكن بما لم تستطعه الاوائل. هذا انت قلت هذا. قال حروف اللغه 28، هل تستطيع ان تجعلها 29؟ المهم اسبوع مر ابو العلاء، اين الغلام؟ قالوا مات. قال قتله ذكاء. ولا يعيش مع الذكاء ده؟
0: يا الله قتله ذكاء.
1: ذكاء الانسان يبني عليه احيانا
0: سبحان الله.
1: ولذلك ربنا اعطى سيدنا داود الملك والحكمه.
0: نعم صحيح.
1: تعال الى قصه نبدا بنشوف سيدنا داود
0: ايه. نعم. مشهد اخر،
1: مشهد اخر من المشاهد الجميله. نعم. في القران.
0: نعم.
1: تعال الى سوره الانبياء. وداود وسليمان مع بعضهم، احنا ذكرنا داود وسليمان مع بعض. هو ابنه.
0: نعم.
1: ابنه يعني وورث داود سليمان. يعني طبعا ده عشان نعرف ان
0: قبل الانبياء وداود وسليمان.
1: ايوه.
0: في صاد ما صدرنا به. أيوة. الايه. أيوة. اصبر على ما يقولون، هذا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. أيوة. واذكر. أيوة. عبدنا داود
1: ذا الايدي.
0: يعني لما
1: ذا العطايا الكثيره، ذا العطايا الكثيره ورغم العطايا. نعم طبعا. لا وذا الأيدي أن الله أعطاه من القوة كأنما لم يصبح له يدين فقط، صبحت له أيادي.
0: أيدي.
1: أيدي. آه يعني بس آه. واحد جعل ربنا، هنشوف الآن كيف أن جعل له الحديد يعني كالعجين يشكله كيف يشاء. ولا فرن ولا غيره.
0: هنا دعنا يعني الأنبياء، سورة الأنبياء قبل سورة صاد بالقرآن الكريم. تمام. والمشهد مشهد سورة صاد. لا سنعود الأنبياء الآن سنبدأ، لكن أود أن أخذ تبريرا لأننا لا نسير وفقا للتحقيب التاريخي كما قلت فضلا. والمشهد بالقرآن الكريم الأنبياء قبل صاد.
1: إحنا نأخذها مضاقة.
0: يعني سيدنا سليمان. هل لهذا علة؟ لا ما أريد أن أقف عن هذا.
1: نعم.
0: في عجالة أنه القرآن الكريم لا يهتم بالترتيب.
1: لا لا لا لا. بالمدلول.
0: بالمدلول.
1: بالمدلول. في مدلول في القضية سبحان الله. لأن هنا في سورة الأنبياء ذكر مجموعة من الأنبياء.
0: أيوه.
1: فمن ضمنهم داود وسليمان. فإيه عملوا إيه دول؟ ليه صفوة؟ ليه هم من
0: الدول؟ نعم.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب.
0: أي حرب؟
1: القصة. نقول القصة بعد نقول
0: الآية. يعني دايما.
1: زي داود قاعد في مجلس الحكم. سليمان عنده 16 عاما قاعد على باب أبوه شغال بواب، ستفتر خاص. انت ما تجيبش احسن من ابنك يعني، ما تجيب حد كده حد ما قدمش اي
0: ابن. سليمان ما كان كلف ايضا
1: بالنبوه. لا لسه انا مكلف بقى. فدخلوا اثنين اثنان قال له انا صاحب ارض وعلى وشك الحصاد. دخلت غنم الرجل ده راحت دخل على الزرع جعلته حصين بيت الارض سوداء. قال خلاص انت يا صاحب الزرع خذ الغنم بتاع الرجل ده دي امن دي خلاص توقع على الله.
0: هذا حكم سيدنا داود.
1: هم خارجين
0: قبل سيدنا سليمان.
1: سيدنا سليمان بما حكم ابي؟ قال حكم لي ان اخذ غنمه. قال صدق ابي والله لو كان الامر بيدي لجعلت صاحب الزرع المهضوم ياخذ غنما اخر ليستفيد بالبانها وياتي صاحب الغنم ليستزرع او يزرع الارض لصاحبها فيسلمها له كما كانت ويعيد صاحب الزرع الغنم لصاحبها.
0: ففهمناها سليمان
1: على الايه وداود واجرى وصدق داود على حكم ابنه
0: تراجع
1: في العوده الى الحق.
0: يعني هل يخطئ النبي؟
1: لا دي احكام دنيويه ليس فيها رحمه
0: ابدا. الموقف القضاء لسيدنا داود كان دنيوي
1: يعني من اجتهاده.
0: يعني ربنا قال وعلمناه الحكمه وفصل الخطاب.
1: لكن هو حكم بالعدل وهو مرضي وكان هذا في بني اسرائيل موجود. لكن اتى سليمان جزء
0: بحكم
1: يعني زي ما قالوا يا ابن القيم ابن القيم الجوزيه
0: نعم
1: اعترضوا على شيخك ابن تيميه. معقول ابن تيميه شيخ الاسلام انت تعترض عليه في شويه امور؟ قال والله انا مع شيخ ابن تيميه كان هدهدي مع سليمان لما قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وسليمان هو سليمان والهدهد هو الهدهد.
0: يا سلام.
1: وسليمان بن عبد الملك امير المؤمنين ماشي لا. فواحد من الرعيه مهدهد الثياب عايز يكلمه او امير المؤمنين على صوت الحاشيه تطرده. وقف سليمان مالك يا رجل؟ سليمان بن عبد الملك
0: نعم.
1: قال يا امير المؤمنين لما لم تقف لي؟ قال يا رجل هناك مجلس حكم في انت تتقف في الشارع وبعدين امير المؤمنين يعني عايز يقول انزل الناس ما نزل.
0: لا يجوز.
1: قال يا نبي يا امير المؤمنين ان نمله استوقفت نبي الله فوقف لها وكلمها وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله باعظم من سليمان فنزل سليمان عن ذلك من
0: الفرد
1: كبيد الرجل ما قضيته
0: يا الله وقف وقف جميل
1: عند القرآن.
0: نمله اوقفت نبي الله سليمان
1: فوقف وكلمها وقف وكلمه
0: جميل وما ما انا باحقر من النمله
1: وما انت باعظم من سليمان سليمان ده نبي
0: الله
1: نبي رسول الملك ورغم ذلك وقف وكلمه. وبعدين يقال ان سيدنا سليمان يسال النمله لما حذرت النمله مني؟ ايه يعني ادخلوا لما هنيجي
0: مساكنكم
1: لا يحتملنكم سليمان وجنوده وامله. قالت يا نبي الله خشيت ان يبهر النمل بعظمه جيشك وبعظمتك بينه فينشغلوا عن ذكر الله ساعه.
0: لا اله الا الله لا اله الا الله.
1: الكون كله يا ابني في تسبيح
0: ونعم
1: واحنا النغمه النشاز اللي احنا حملنا لها
0: وان من شيء الا يسبح بحمده. نعم ونعم بالله.
1: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث.
0: هنا القران قال يحكمان
1: خلاص.
0: مع انه الذي يحتل منصب القضاء سيدنا داود
1: لكن سليمان يساعده.
0: هذه كانت اشاره بنبوه سيدنا سليمان.
1: اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الشاهد ليس حاجب المحكمة ولا الشاهد وكيل النيابة لا الشاهد هو الله
0: ونعم بالله.
1: شوف شوف شوف أحكام داوود وسليمان موقع عليها من من خير الشاهدين من
0: قبل الله سبحان الله.
1: نعم نعم تفهمناها سليمان. أنت تقول الله داوود ده خرب الدنيا ده عمل حاجات قال وكلا آتينا حكما وعلما. احسن يخطر ببالك كده ان ده واحد بيحكم بالعدل وواحد بيحكم بالفضل. كان سيدنا الشافعي يعمل كده يقول احكم بينكما بالعدل ام بالفضل؟ فالخصمين يقولوا يعني قول لنا ايه الموضوع ايه العدل وايه الفضل؟ قل عدل ان يعيد كل واحد الحق لاخيه.
0: سيدنا داود حكم بالعدل
1: فالشافعي يقول له طب والفضل؟ طب ده العدل والفضل انا ارجع لك حقك او اخذ منك حقك. أن يعفو كل منكم عن أخيه. لأنه سيدنا الشافعي لما راح من العراق على مصر كان يرى من ضمن الملح يعني
0: لا.
1: أن لأنه له مذهبين، مذهب في العراق ومذهب في مصر،
0: هو غير فتوى
1: فغير المذهب أو كثير من المسائل. فكان في العراق يقول يجوز أن يخلو الشيخ الكبير بالعجوز
0: المرأة،
1: المرأة جمع واحد عنده 80 سنة مع واحد عنده 80 سنة،
0: الرجال غير أولي الإربة
1: يعني بالضبط.
0: وقلنا القواعد
1: فنزل مصر فسمع، هذه من تاريخ الشافعي، فسمع شيخا كبيرا طاعنا في السن يعني دخل على 90 يقول لامرأة عجوز أعطيني بوشة.
0: بوشة
1: آه
0: لا ليس بوشة قبلة
1: لهجة مصرية من البيت. فقال الشافعي فليغير الشافعي فتواه. حتى كان من رأيه أن إذا صافح رجل كبير امرأة كبيرة عجوز يعني كده فلا ينقض لا ينفقد الوضوء. يعني فيها وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير.
0: الجبال والطير لسيدنا داود.
1: وكنا فعلا
0: نعم.
1: سيدنا داود ألقي عليه الزبور. الزبور دي عاملة زي جماعة المخرفين بتوع المعارف، يقول لك دي مش عارف أناشيد الرعاة ولا الكلام بتاع الهكسوس والكلام هذا كتاب سماوي ليس فيه أناشيد.
0: بتاعت الفراعنة الموجودة.
1: لا لا لا, لا. هذا كتاب سماوي، هذا كتاب سماوي نزل من الله عز
0: جملة واحدة.
1: جملة
0: كانت الكتب قبل سيدنا محمد تنزل جملة واحدة.
1: جملة واحدة. لم ينزل منجما إلا القرآن.
0: سبحان الله.
1: لحكمة التشريع لأنه الومضة الأخيرة في عالم النور.
0: نعم.
1: يعني كده.
0: صحيح.
1: اسم
0: كتابه
1: الزبور.
0: وديانته ماذا؟
1: يعني ديانته بني إسرائيل. تبع بني إسرائيل. تبع ديانات بني إسرائيل. التوحيد والاستقامة على طريق.
0: لكن هذا الإسلام أيضا.
1: هي حلقة من حلقات الإسلام.
0: يعني أنا أعبد الله ما لكم من
1: إله غيره. إذ قال له ربه أسلم أبوه. لأن إبراهيم أبوه.
0: نعم.
1: سبحان الله. إذ قال له ربه أسلم.
0: نعم.
1: فهو رفع علم الإسلام. كله ورا.
0: سليم.
1: كان صوت سيدنا داود في الزبور جميلا، فإذا جلس على شاطئ النهر ليرتل من الزبور توقف الماء عن الجريان.
0: الله أكبر.
1: ومن من الكورس بتاعه اللي هو الفرقه الجوقه اللي
0: الجوقه
1: الجبال والطير
0: تردد خلفه الكون
1: يردد
0: سبحان
1: خلفه.
0: الله العظيم.
1: والكون يردد خلفنا لكننا لما حجبنا بالإهاب التراب لا نسمع.
0: الله
1: اقول لك شيء. وسيد بن الحضير ودم الصفه برضه.
0: سناتي له ان شاء الله رب العالمين.
1: صحابي جليل جاي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله انا ليله الجمعه بالامس قاعد اقرا سوره الكهف كما علمتنا فوجدت فرسي تحمحم اتتنا صوت وكادت ان تقطع حبلها وولدي يحبو بجوارها فخشيت عليه فتوقفت عن القراءه فاذا بالفرس تنظر فنظرت نظر الى اعلى فوجدت كان قناديل كانت منزله من السماء مضيئه فبدات في الارتفاع. أسيد يحكي الحكاية دي في الفجر هو شافها بالليل بالأمس رآها بالأمس قال اقرأ يا أسيد ورتل اقرأ ورتل يا أسيد. قال يا رسول أنا أقص عليك ما رأيت. الرسول كان ينتقل إلى المستقبل ينقله الله المستقبل كما ينقله إلى الماضي زي ما في بدر. في بدر عمل إزاي مسك السيف كان هنا مصرع أبي جهل وهنا مصرع عتبة وهنا مصرع الوليد فما تقدم واحد منهم ولا تأخر شبرا زي ما شاء
0: سبحان الله العظيم.
1: فأسيد بن الحضير
0: اقرأ يا أسيد
1: اقرأ يا أسيد ورتل قرأ سورة أنا أقرأ. قال والله إنها هي السكينة تنزلت لقراءتك سورة الكهف ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة.
0: يا الله
1: يبقى السكينة تنزل للصالحين. فإحنا إذا كثرنا عدد القائمين الليل وقللنا عدد مشاهدي المسلسلات والأفلام إن شاء الله السكينة هتنزل علينا إن شاء الله
0: بإذن الله تبارك وتعالى. جميل أن نقف عند السكينة ونكمل مع فضيلاتكم مع قصة سيدنا داود وسليمان في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لفضيلاتكم. هذا وقت أسد المشاهدين والمستمعين بالأسئلة والتواصل.
1: يا ريت عن سيدنا داود.
0: لكن في موضوع الحلقة. بإذن الله تبارك وتعالى.
1: يعني ما سألناش في أن الحاجب اليمين أكبر من الحاجب الشمال. اتفضل.
0: ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نواصل مع حضراتكم مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوه الصفوه، لكن نهيب الجميع ان تكون الاسئله في موضوع الحلقه عن سيدنا داود. فاصل قصير ونتابع، كونوا معنا.
2: صفوة الصفوة.
0: مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم مرة ثانية. يعني أنا أخذت اتصالات لولا خوف من الجمهور المشاهدين والمستمعين، وإلا لحجبت الاتصالات بعد نهاية القصة إن شاء الله بعدما نسمعها من فضيلتكم.
1: أنت بتخاف منه؟
0: يعني حتى لا يلوموا علينا، لا نخاف منهم، نخاف من الله عز وجل. لكن يقال أن محمد خالد مستأثر بالشيخ عمر، محمد خالد مستأثر بالشيخ عمر، فأردت أن يستأثروا بفضيلتك معي.
1: يعني هم يقطعون وأنت تقطعني إن شاء الله. تقع الله.
0: ربنا يبارك فيكم.
1: أنا نحبهم ونحبك.
0: بارك الله في فضيلتكم فضيلة الإمام. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو،
1: هم اللي خافوا من
0: الله أكبر. أخ حسن، السلام عليكم. أخ حسن، شفت أنت أيضا أخ حسن. أيوة أخ حسن،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال؟
0: الحمد لله نعم الحال.
3: أنا عندي سؤال لو سمحت للشيخ. يعني
0: اتفضل.
3: أنا دائما لما أفتح المذياع في السيارة أو في البيت أو التلفزيون كله يكون الإذاعة القرآنية مثلا كل صورة يوسف عليه السلام تصادفني. يعني كل ما أفتح المذياع على طول صورة يوسف، أو التلفزيون مثلا يقرأ قرآن.
0: أنت تواصلت معنا في صورة يوسف، ولكن نحن في داود الآن أخي حسن.
3: والله بس أنا سؤالي هذا، أنا ما تواصلت وياكم في صورة يوسف.
0: طيب بارك الله
3: فيك. ممكن جواب من الشيخ اذا تتكرم يعني، او سر هذا الشيء يعني.
1: يريد الله ان يشرح لك صدرك، ما قرأ حزين سورة يوسف او سمعها الا وسره الله، سرك الله انت ومن تحب وكل المسلمين.
0: يا رب باذن الله تبارك وتعالى. نهيب بالسادة المشاهدين والمستمعين ان تكون الاسئلة في موضوع الحلقة. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. والا ساقطع الاتصال، نفضل ان يعني ألا نأخذ اتصالات إلا أن ننتهي من القصة ثم نفتح الاتصالات.
1: قصص القرآن بعد أن ننتهي منه تماما إن شاء الله نفتح في حلقة أو حلقتين كل الأسئلة التي لم نتداركها. لقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب.
0: قبلت النصيحة. بارك الله في فضلك. نكمل فيما تبقى لدينا من وقت مع سيدنا داود.
1: داود عليه السلام
0: كان حينما يجلس ويرتل يترنم
1: تردد الجبال تؤوب معه والطير تردد معه، سبحان الله، وتتوقف الـ يعني كأن الكون يتوقف ليكون ذاكرا لله مع نبي الله داود.
0: نعم.
1: حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقف بجوار أبي موسى الأشعري وهو يصلي، وأبو موسى لا يراه.
0: صوته جميل أبو موسى،
1: كان صوته جميلا.
0: نعم.
1: فبعد أن سلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال وكنت تسمعني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأ. قال والذي بعثك بالحق نبي، لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا.
0: صوته جميل
1: يعني، كنت أصبح الله ما شاء الله لك.
0: مزامير داود، ما مزامير داود؟
1: يعني كان زي الحكم، زي حكم زي ما وعد، ولكن كانت في صورة جميلة. ولكن يعني
0: هي الزبور،
1: هو هذا الزبور.
0: أنا أقف عند المزامير والزبور. ما المزامير وما
1: الزبور؟ والكل الكتاب. المزامير هي المقطوعات التي يعني الفصول
0: متضمنة داخل الزبور. داخل كتابه اسمه الزبور.
1: الزبور الكتاب يسمى الزبور. فأتينا داود
0: زبورة. زبورة. لا له معنى الزبور هذا؟
1: لا يعني
0: ما
1: عجمي يعني.
0: نعم. يتعبد به فضل شيء؟
1: كان يتعبد.
0: يتعبد.
1: كان
0: تشريع.
1: تشريع. كان يتعبد به. كان يتعبد وكان يذكر الله ويثاب عليه وكذا، ولا بد أن فيه تشريع.
0: نعم. صوت سيدنا داود جميل من تلقاء نفسه. هو من بدايته جميل.
1: وهبه رب العباد هذا الجمال وهذا الحلاوة.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله العظيم.
0: هل صح أنه سيقرأ القرآن يوم القيامة بصوته؟
1: والله يقال أن أهل الجنة سوف يسمعهم الله صوت نبي الله داود، لأننا سبحان الله ما ما ما ما ما ما سمعنا نحن صوت داود، لكن الله سوف يجلي لنا. يقال أن سيدنا داود سوف يرتل مزامير الزبور، وسوف يرتل علينا سيدنا محمد سورة طه
0: عليه الصلاة والسلام.
1: يقال هذا. نعم. ربما قيل في روايات أن الله تجلى علينا بقراءة سورة الرحمن.
0: يا الله الله اللهم ارزقنيها،
1: لأنها عروس القرآن التي يتفكه بها أهل الجنة.
0: اللهم اجعلنا منهم
1: يا رب. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. وعلمنا يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
0: لبوس

0: يشكلها كيف يشاء
1: بيده
0: بيده بيده دون آلة دون فرن دون صهر دون أتون. معجز
2: من الله العظيم.
0: معجزة من معجزة. طير تطير ترنم جبال. وجبال تعود ترجع معه وهو وصنعت لبوس وأسلنا له عن القطر. هم آل داود دول أخذوا ملك ما أخذه أحد.
2: صحيح.
0: نعم. وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟
2: لبني إسرائيل.
0: ما شكروا. ما شكروا. لا تعرف ألسنتهم الشكر.
2: واضح أن الله سبحانه وتعالى يعدد عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.
0: كلمة الشكر دائما تأتي في قصص سيدنا داود.
2: صحيح. حتى قال أعماله آل داود.
0: ولسليمان عشان بالمرة سيدنا بس هنجي سيدنا سؤال بالتفصيل يعني عشان جات في الأنبياء.
2: نعم.
0: الريح عاصفة يعني عايز مثلا يحارب قوم يا ريح يهجم عليهم تهجم اللي على موقع وقع المكان
2: سبحان الله العظيم ما يتحرك
0: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأرض اللي ربنا بارك فيها في سواء في بيت المقدس أو عند الكعبة يقال مكة أن دي أرض فيها هجير الصحراء
2: فيها
0: هجير الصحراء الحرارة.
2: نعم.
0: فيجوا الأهلاء يشتكون يا نبي الله يا سليمان يا ريح أنت يا ريح الشتاء حرارة لك 50 هذا 20
2: سبحان الله
0: مجانا من غير لا تدفع على كهرباء ولا تكييف ولا يجي لك ظروف ولا
2: تكييف تصفي العظم مشاكل
0: سبحان الله من غير روح يا ريح سبحان الله. وكان الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما جف الضرع وعقبة الأرض أن تنبت مثل مطر. يقف الرسول يدعو فوق المنبر حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم فتنزل الأمطار أسابيع يرجعوا أهل اليمن يا رسول الله لقد دخلت على البيوت فيضحك اللهم حوالينا ولا علينا عزيزي بالضبط سبحان الله من كرم الله سبحانه. وما تمتنع السماء أن يمطر الله منها ماء إلا لذنوب العباد.
2: الله أكبر. توقف نزول الغيث من ذنوب العباد سبحان الله العظيم. أجدبت في عهد سيدنا عمر
0: أجدبت
2: كثرت الذنوب
0: الامتحان وابتلاء.
2: وكان المدد يأتي من مصر
0: امتحان وابتلاء ولكن عمر كان يقوم الليل وكان يأمر الصحابة بالاستغفار وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرى ماذا يصنع هؤلاء.
2: نعم
0: تفضل الله سبحانه وتعالى. تعالى إلى قصة عشان ندخل سيدنا سليمان الآن وندخل على سيدنا داود مرة عشان تكتمل الصورة ربما عندك دقيقتين أو غيره.
2: نعم بالضبط
0: إن شاء الله. وهل أتاك نبأ الخاص إذ تسوروا المحراب؟ يا محمد هل جاءك الخبر؟ شوف لما يقول له هل أتاك يبقى تعلم أنه لم يأتيك
2: ما يعلم.
0: زي وما أدراك وما يدريك يقولوا وما يسألونك عن الساعة لا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. لما يقولوا ما يدريك يبقى هو لا يعلم لم يعلم.
2: نعم.
0: وما أدراك يبقى أعلمه يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين
2: ما يوم
0: يعلم عن في يوم الدين. لو القرآن يقول وما أدراك الرسول يعلم.
2: نعم.
0: وما يدريك لم يعلم.
2: طيب هنا في الآية التي قبلها في سورة صاد هذه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب أو أواب
0: كثير رجع إلى الله عز وجل كثير الاستغفار كثير البكاء كان بكاء كان بكاء يظل ساجدا طوال الليل يبكي خشية من الله. شوف المر والطج والجبال
2: هذا هو الوقفة التي نقف عندها
0: يعني
2: ما شغله الملك وما شغله السلطان ولا الجاه ولا كذا
0: النعم قيدوها. وأقول هذا الكلام للكبار والصغار وأبنائي وبناتي يجب أن يشكروا نعم الله قيدوا النعم بقيد الشكر. والله ما من نعمة ما شكرنا رب العباد عليه إلا وولا. كم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله اللي آذوا العلماء واللي طردوا العزو واللي عملوا مشاكل واللي أفقروا الناس لغاية ما يبقى فيه الضنك.
2: صحيح.
0: الضنك مؤمن ياسين صاحب ياسين
2: وجاء من أقصى المدينة
0: بعث رسولين كذبوا عززنا بثالث هذه ثالث صالح وجاء رجل من أقصى المدينة هذه آخر واحد صالح فلما قتلوا

0: وما أنزلنا على قومه من جند من السماء، خلاص نزل العذاب. فحاذروا أن نهين أحدا، وحاذروا أن نمد أيدينا إلى بنات المحجبات لنرفع عنهن الحجاب. أنا أحذر.
1: نعم. هنا وصف القرآن الكريم بأنه أواب. إن سخرنا،
0: أيوة،
1: هنا لفظ التسخير
0: من الله. من الله.
1: هنالك من يقول هنالك فلان يسخر جن، فلان يسخر، التسخير من الله.
0: من الله. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق،
1: بالليل والصباح.
0: صباح صباح. والطير محشورة، كل له أواب، كل لله يعني.
1: وليس
0: لا لا لا، كل له، كل رجع الى الله.
1: حتى مع سيدنا داوود
0: يعني كله هو قائد المسبحين.
1: نعم،
0: قائد المسبحين. نعم، سبحان الله. وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل، كل ده تأييد من الله سبحانه وتعالى.
1: شددنا ملكه،
0: شددنا ملكه يعني
1: قويناه،
0: يعني يقوم
1: يقول له
0: مثلا ولا كله ولا سبحان الله، لانه مؤيد من الله.
1: ما كان له ملأ.
0: نعم،
1: ما كان لا
0: لا الملأ
1: عدو اللدود.
0: الملأ قد اختفى. الملأ قد اختفى.
1: ما سمعنا بملأ داود.
0: الملأ ضاع في الملأ. وهل أتاك نبأ القوم إذ تصوروا المحراب. سيدنا داود كان فيه يوم لا يخرج فيه أبدا للناس، هو يعبد ربنا بس
1: ونعم بالله.
0: وقع في المحراب اللي هو مكان التعبد، كان دايما له محاريب. احنا أعظ كل أبنائي وبناتي والأسر كلها التي تشاهدنا الآن أن يكون في كل بيت مسجد صغير، يعني غرفة، الغرف قد تكون قليلة.
1: لا.
0: جزء في البيت ولو متر في متر، ده اسمه مكان المصلى اللي عايز يكون بالليل يصلي، بحيث ما حد يطأ بقدمه في هذا المكان. تري كده إيه؟ عمل عليه الصوت، عملوا ديكور. ولذلك إخواننا المعماريين بدل ما يعملوا لنا غرفة للسفرة، غرفة للمعيشة، غرفة للنوم، غرفة للعب، غرفة للهزار، غرفة للتلفزيون، غرفة لله. غرفة لله. ربنا أعطانا لكل غرفة لله.
1: صحيح.
0: ولو حتى صغيرة خلي البيت فيها خير. ومشجعنا لما نلاقي سجادة جميلة وكده وفي القبلة
1: بعيد
0: عن واخدة ركن في البيت كده سبحان الله، واقف قصاد جنبها المصحف وفيها ضوء خافت كده اللي عايز يقوم الليل. شجع يا أخي، شجع الكبار والصغار.
1: نعم.
0: إذ دخلوا على داوود ففزع منهم، لما كانش حد يجيله في الوقت ده، فجأة لقي اثنين أمامه. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. واحد ظلم والثاني بغى. شوف شو الادب برضه في العرب. بغى، مش انا بغيت عليه ولا هو بغى علي. انا
1: بغى بعضنا،
0: لا نعرف عن الباغي، انت لا تحكم، انت التي تحدد.
1: جميل هذا، جميل، يعني رايت الكل يتعلم.
0: ده القاتل يقاتل، القاضي يقول له مذنب، يقول له لا غير مذنب. من يقتل الراجل سبحان الله، والمحامي المصيبه
1: يدافع غير مذنب.
0: دفع عنه ازاي؟
1: خصمان
0: بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق. بس بني اسرائيل برضه فيهم سوء ادب، ولا تشرك واهدنا سواء الى سواء الصراط. عيب ان يقولوا النبي
1: ولا تشرك.
0: اه،
1: ما هو قال بالحق، هتفحكم بيننا بالحق، ادبا يلتزم. آه، تنتهي.
0: بس احيانا الانسان ان لصاحب الحق مقال. ابو بكر جه يصلح بين الرسول وعائشه، فقالت قال قص يا عائشة. قالت لا، قص أنت أولا، ولكن لا تقل إلا حق
1: للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: فلطمها أبو بكر، قال من يقول الحق إذا لم يقوله رسول الله
1: عليه السلام.
0: فسال الدم من أنفها، يأخذ الرجل عباءته الشريفة يضع في الماء ويمسح ويحجز بينه. يا أبو بكر، جئنا بك حكما لا ضاربا. تريد تضرب، تريد تحمل.
1: الرسول كان يرضى حكم
0: أبو بكر سبحان الله
1: عليه السلام.
0: لا، ما هو قال لها حكما من أهلي وحكما من أهلها. من ترضين يا عائشة؟ يقول أبي أبو بكر. يقول وأنا ارتضيت أبا بكر، أنا برضو حكم من أهل، هو أبو بكر. فصار الحكمان حكم.
1: الله عليه الصلاة والسلام.
0: فلما يجي عائشة مرة ثانية ويحجز منه، فأبوها عايز يكمل الضرب سبحان الله. فلما يجي تزعل مرة أخرى وتغضب، يقول ألم أحجز بينك وبين الرجل؟ مش أنا ليه فضل عليك أنه كان أبوك سبحانه. ولما كان يطلب زيادة النفقة كان يدخل أبو بكر فيضرب عائشة، ويدخل عمر فيضرب حصة. إلا التعدي على مقام رسول الله، هذه البيوت كبيرة سبحانه. وهذا دليل أن البيوت فيها هذا، ولكن تحل بهذا الهدوء.
1: نعم.
0: فقال لا تخف، خصمان بغى بعضنا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشد، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، اضعها بكفلتي. يعني أنت 99، أنت قاعدة تنأمل لك الصبح وبالليل وعملها لك إزعاج، ضمها لي أنا قطيعي كل 100 وخلاص، وأنت تفكر على الله.
1: وعزني في الخطاب
0: اي غلبني في, في, في ايه في طريقه عرضه كان لحنا في الحجه ربما يكون
1: يريد يريد ان ياخذ منه نعجته
0: احنا هي النهجه دي هي اللي سبحان الله فسيدنا داود اندفع
1: هو سمع من احد
0: طرف واحد ثم راجل مستنى الايه
1: الثاني
0: تقريبا كان سرق النعجه الثاني كان سرق النعجه
1: نتوقف عند سرقه النعجه
0: يا ستار يا رب سرقتنا في الوقت
1: بارك الله فيك لانه سرقنا الوقت شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله بارك
0: بس احنا لن نحرم الجمهور من ايه من التواصل معنا ولكن عند نهايه كل قصه يعني زي من قصه النبي من الانبياء ونترك الفرصه لمن اراد ان يسال عن شيء قد نسيناه او اخطانا فيه فيعدله او يصححه لنا نسأل ذا الصواب والقبول
1: بارك الله فيك نحتاج من فضلاتكم دعاء في نهاية هذه الحلقة
0: ربي على الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرت
1: آمين
0: ولا مريضا إلا شفيت
1: آمين
0: ولا عسيرا إلا يسرت
1: آمين
0: ولا كربا إلا أذهبت
1: آمين
0: ولا هما إلا فرجت
1: آمين
0: ولا دينا إلا قضيت
1: آمين
0: ولا ضالا إلا هديت
1: آمين
0: ولا ميتا إلا رحمت
1: آمين
0: ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا
1: آمين
0: قضيتها ويسرتها يا رب العالمين هيئ اللهم لبناتنا أزواجا صالحين
1: آمين
0: ولأبنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن
1: آمين
0: اللهم أمن إخواننا في فلسطين
1: آمين
0: وأمن إخواننا في العراق
1: آمين
0: واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين
1: آمين
0: واطرد عنهم شياطين الإنس والجن وارزقنا قبل الموت توبة وهداية
1: آمين
0: ولحظة الموت روحا وراحة
1: آمين
0: وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما
1: آمين
0: نعوذ بك من عين لا تدمع
1: آمين
0: ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن نفس لا تقنع ومن دعوة لا يستجاب لها نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا
1: بارك الله لكم في هذا الحق بارك الله فيك نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لفضلكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد في صفة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الأمل.
1: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
2: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى، مع الاسم 99، أو مع الدرس 99، والاسم اليوم مؤتي الحكمة. أول شيء في هذا الاسم إن الله حكيم ويؤتي الحكمة، حليم ويؤتي الحلم، رحيم ويؤتي الرحمة. من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخلقوا بأخلاق الله. من هنا كان استخلاف الإنسان في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. أيها الإخوة الكرام، قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الاسم، لا بد من وقفة قصيرة حول الحكمة. الحكمة تدل على الترجيح، ولا ترجيح بلا مرجح. يعني شيء يمكن أن يكون في أوضاع كثيرة، أنت اخترت الوضع المناسب، هذا العمل اسمه ترجيح، رجحت هذا المكان على هذا المكان، فهذا الترجيح يحتاج إلى مرجح. يعني أوضح مثل، مفتاح الكهرباء يمكن أن يوضع في أسفل الحائط، ويمكن أن يوضع في أعلى الحائط، أما حينما وضع في مكان معتدل يتناسب مع طول الإنسان ومع حركة يده، نقول هذا المكان في حكمة أو في ترجيح، ولا ترجيح بلا مرجح. ولعل دليل الحكمة من أكبر الأدلة على وجود الله وعلى عظمته، دليل الحكمة. يعني مثلا هذا الطير الصغير الذي في البيضة كيف يخرج منها؟ في وقت مناسب جدا وفي مكان مناسب جدا ينمو له نسوء مدبب، ينقف به جدار البيضة، وبعد حين يتلاشى هذا النسوء ويعود منقاره إلى ما كان عليه. في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وفي الحجم المناسب وفي الشكل المناسب ظهر هذا النسوء. نقول هذا الترجيح يحتاج إلى مرجح، والعقل لا يقبل أن هذا الشيء ثم وحده. الماء إذا بردناه شأنه كشأن أي عنصر، ينكمش حجمه إلى درجة زائد 4، تنعكس الآية، يزداد حجمه. لولا هذه الخاصة لما كان على الأرض حياة. تقول أن يتمدد الماء إذا بلغ الدرجة زائد 4 حكمة مطلقة، ولولاها لما قامت حياة. لا، الحكمة ترجيح، ولا ترجيح بلا مرجح. في ماء العين قد يذهب الإنسان إلى بلد في أقصى الشمال، قد تصل الحرارة إلى 70 تحت الصفر، كل شيء يمكن أن تغطيه، تغطي يديك، تغطي رجليك، تغطي جهازك التنفسي، ترتدي الألبسة الداخلية الصوفية، ترتدي المعطف، ترتدي القبعة، كل شيء يمكن أن تغطيه إلا العين، إذا غطيتها فقدت البصر. والهواء الذي يلامسها 70 تحت الصفر، إذا لا بد من أن يتجمد ماء العين ويفقد الإنسان البصر. من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ هذه حكمة مطلقة، ولولا هذه المادة لفقد كل الذين يعيشون في مناطق باردة أبصارهم. لا مرجح بلا لا ترجيح بلا مرجح، ولا حكمة بلا محكم، ولا حكمة بلا حكيم. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم. أولا حكمته مطلقة، الإنسان حكمته نسبية، أحيانا يفعل فعلا غير حكيم بسبب ضغط أو بسبب إغراء أو بسبب جهل، إما تحمل ضغطا كبيرا فتكلم كلمة غير حكيمة، أو وقف موقفا غير حكيم، أو سلك طريقا غير مشروع، أو خضع لإغراء شديد فاختل عقله وانساق مع شهوته، أو يجهل حقيقة هذا الشيء فارتكب حماقة. فالإنسان إذا بدا لك حكيما حكيم أحيانا، أما الحكيم مطلقا هو الله عز وجل، لأنه منزه عن الضغط والإكراه والجهل. إذا أفعاله تلابسها الحكمة المطلقة، وهذه الحقيقة أيها الإخوة، كل شيء وقع له حكمة، حتى إنهم قالوا لكل واقع حكمة. فكرة بسيطة جدا مريحة، جدا مريحة إلى درجة أنك لن تعاني أزمة نفسية، لن تعاني ضيقا أبدا، لن تعاني حقدا، لن تعاني كراهية، لن تعاني ندما، لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا. هذه الفكرة البسيطة، كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يليق بالله أن يقع في ملكه شيء لا يريده، وكل ما أراده الله وقع. وأفعال الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. انتهى الندم، انتهى الحقد، انتهت كلمة ليت، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. أترى أيها الأخ الكريم إلى ما يحدث في العالم؟ هناك شرور، هناك آثام، هناك مجاعات، هناك زلازل، هناك براكين تنفجر، هناك فيضانات، هناك صقيع لا يحتمل، هناك إتلاف للمحاصيل، هناك حروب أهلية. يجب أن تؤمن، وهذا الإيمان يحتاج إلى جهد، أن كل شيء وقع لحكمة بالغة مطلقة، وهذه الحكمة البالغة المطلقة للخير المطلق. لكن أنت ترى هكذا، ترى رؤية محدودة فترى الشر، لكن الله يريد من أفعاله كلها الخير المطلق. يعني تصور إنسان يضرب وهو شاب من قبل أب شديد، بعد أن ضرب كثيرا صار هذا الطفل الطالب في مستقبله من ألمع الشخصيات، بالنظر القريب في قسوة، بالنظر القاصر في إيلام، بالنظر القصير في شر، بالنظر البعيد بعد أن ضبط هذا الشاب ودرس وأخذ شهادات عليا واحتل مناصب رفيعة وكان دخله كبير مثلا، أضرب على الدنيا مثلا، فهذا حينما ينعم ببحبوحة ومكانة اجتماعية، بيت مريح وزوجة ومركبة واحترام من قبل الناس، يقبل يد أبيه التي ضربته يوم كان صغيرا. فعن النظر القاصر قد يبدو لك الشر، أما عن النظر البعيد يبدو لك الخير المطلق. لذلك أي إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة حينما يقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يلخص علاقة الله به بكلمة واحدة هي الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أرأيت إلى هذه الفكرة؟ والله أيها الإخوة أكاد أقول إن 9 أعشار الأمراض العضالة أسبابها نفسية: ضغط نفسي، قلق، خوف، حيرة، حقد. إن آمنت بهذه الحقيقة تشفى من كل أمراضك النفسية. لا ترى إلا يد الله تعمل في الخطا، لا ترى مع الله أحدا، تقول الله هو كل شيء، التعبير الدارج ما في إلا الله، والله كبير، تتعامل معه وحده، تخلص له، تمحضه ودك وحبك وإخلاصك وطاعتك، تقدم له حياتك وشبابك ومالك وعلمك ولسانك وقلمك وخبرتك. هذا هو الإيمان. لكل واقع الحكمة، بس هذه الرؤية يصعب أن تنقل بصورتها اللفظية. هذا الإيمان والسلوك في طريق الإيمان ومجاهدة النفس والهوى ولزوم مجالس العلم وتلاوة القرآن ومعرفة السنة والاستقامة والعمل الصالح، في نهاية المطاف ترى أن يد الله وحدها تعمل في الخطا، في النهاية ترى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لذلك ما في حقد ولا في ألم ولا في خوف ولا في قلق. الحكمة أن نضع الشيء المناسب في المكان المناسب، في الحجم المناسب، في الوقت المناسب، بالقدر المناسب، بالأسلوب المناسب. والله وحده هو الحكيم، ولا حكيم سواه، وحكمة البشر مستنبطة من حكمة الله. يعني أيام الإنسان يقول لك والله ما شاء الله حوله حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة ماذا قال أبو سفيان؟ ما أحكمك وما أعقلك وما أرحمك وما أوصلك. أخواننا الكرام، لما يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إلهنا يقول خيرا كثيرا. الخير الكثير لا بحجم رصيدك في المصارف، الخير الكثير لا في بيت فخم ولا بزوجة رائعة ولا بدخل كبير ولا بصحة متينة. الخير الكثير أن تؤتى الحكمة، لأنك بالحكمة تسعد بها، بالحكمة تصلح الزوجة السيئة، وبالحمق تفسد الصالحة، بالحكمة تجلب المال، وبالحمق تبدد المال، بالحكمة تكسب الأصدقاء، وبالحمق تفرقهم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الله عز وجل حكيم ويؤتي الحكمة. بعضهم قال الحكمة ليست كسبية، لا تكتسب لكنها تؤتى، لا تكتسب لكنها تؤتى. وبعضهم قال المؤمن حينما يستقيم على أمر الله ويخلص له يكافئه بالحكمة، أي حكيم. والله أيها الإخوة، يعني أستمع إلى قصص أحيانا من أزواج، من زوجات، من إخوة، من أخوات، من شركاء، حمق ما بعده حمق، انحراف ما بعده انحراف، إنسان يدمر نفسه بيديه، يخرب بيته بيديه، يدمر سعادته بيديه. ما في حكمة، ما في حكمة، كلمة غير مناسبة، كلمة قاسية جدا. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. في شيء من الأدب اسمه التشطير. التشطير يأتي شاعر فيجعل من شطر بيت الشطر الأول ويصوب شطرا ثانيا وشطرا ثالثا ويأتي بالشطر الثاني شطرا رابعا. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. جاء من شطر هذا البيت قال إن القلوب إذا تنافر ودها عند الأكارم جذرها لا يعصر، وقلوب أرذال الأنام إذا التوت مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. أحيانا كلمة تنهي شركة، كلمة تشغل أسرة، موقف تختر عملك فيه، موقف غير مناسب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيام إنسان يكون بعمل بمكان كبير ودخل كبير يخون صاحب العمل، ينهي عمله، يصبح متشردا في الطرق، ارتكب حماقة كبيرة. أيها الإخوة، أنا أصدق الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في بيتك قد تؤتى الحكمة، تعيش مع زوجة عمرا مديدا تسعد بها وتسعد بك بحكمتك وحكمتها، أما بالحمق تطلقها، بالحمق تخسرها، وبالحمق تخسرك. أيام إنسان في عنده أموال يبددها بأساليب تافهة، يبقى بلا مال يتسكع. أيام إنسان يغضب يطلق زوجته، يصبح على أبواب المفتين الذي تساهل معه يشك في علمه، والذي شدد عليه يشك في رحمته، ومن باب إلى باب ومن مفتي إلى مفتي. وكان يغنيك ألا تطلق وأن تبقى هذه الزوجة، أن تبقى عصمتها بيدك، أما حينما طلقت أصبحت عصمتها بيدها وأنت لا تدري. حكمة، الحكمة أيها الإخوة كما ورد علم مطبق. الله عز وجل قال وأضله الله على علم، قد تحصل علما عاليا ولا تكون حكيما. أما الحكمة أن تستفيد من علمك، أن تجعل من علمك علما عمليا، في علم نظري وعلم عملي، فأنت حينما تستفيد من علمك تكون حكيما. فالحكمة حقيقة مطبقة في حيز الواقع، حقيقة مطبقة. الحكمة إصابة الحق، الحق ما طابق الواقع. ما هو الضلال؟ أن تتوهم شيئا غير واقعي، أن تظن شيئا غير صحيح. المقياس هو الواقع. فالحكمة أن لا تكون واقعيا. الإنسان إذا ابتعد عن الواقع وقع في الوهم، صار أفكار وهم، ظن، شك، غلب الظن. أما الحكمة أن تبلغ حد اليقين، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اسمع إلى قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. أن يشكر لله. الحكمة كلها أن تشكر الله، لأن الله أنعم عليك بنعمة الإيجاد، وأنعم عليك بنعمة الإمداد، وأنعم عليك بنعمة الهدى والرشد. فالحكمة أن تشكر الله، لأن الكون مسخر تسخير تعريف، ومسخر تسخير تكريم. فإن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن حكمة الحكماء مستمدة من حكمة الله، يعطي الحكمة أو لا يعطيها. والدليل إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني هذا أبو لهب لو ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والآية الكريمة تبت يا أبي لهب المرتد ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماذا يصبح يحل بهذه الآية؟ يلغى القرآن. فالله طريق الإرادة أبو لهب بيده، من أجل أن تعلم أن كل مخلوق بيده. في آية قبل السفهاء، الله عز وجل قال سيقول السفهاء من الناس، كأن الله يقول أنتم سفهاء، يخاطب أهل مكة الكفار، أنتم سفهاء وسوف تقولون هذا الكلام. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب هؤلاء الذين وصفوا بأنهم سفهاء لو فكروا قليلا وسكتوا، لو أنهم سكتوا ماذا فعلوا؟ أبطلوا كلام الله. من أجل أن تعلم أن الله بيده كل شيء، بيده ناصية كل شيء، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. الله عز وجل طريق الإرادة، ما في شيء يقف أمام إرادته. فهذا السفيه وصف بأنه سفيه، ولأنه سفيه سيقول كذا وكذا. لو فكر قليلا وسكت لألغى القرآن الكريم. إذن الحكمة كل شيء بيد الله، يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة أو يؤتي الضلال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أعمالهم لا تحقق أهدافها، أعمالهم لا تصل إلى غاياتها. حركة الإنسان الكافر عشوائية، حركته كبيرة جدا، أما متى يأتيه ملك الموت ليأخذه إلى الدار الآخرة؟ حينما تنتظم حياته، وحينما يعلو شأنه، وحينما يزداد ماله، وحينما يتمكن. يعني له عمل، له مؤسسة، له شركة، له تجارة، له أصحاب، له أعوان، كل شيء بيحله، يقول له ملك الموت تفضل معي. إذن الحكمة أن تأتي أعمالك مطابقة لأهدافك. أما الإنسان أحيانا ينجز إنجاز كبير، لكن ربنا عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.

يقول الله عز وجل في سورة البقرة: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. أنا ذكرت من قبل أن الله قد يؤتي المال لمن يحب ولمن لا يحب، وقد آتاه لمن لا يحب قارون، وقد آتاه لمن يحب سيدنا عثمان بن عفان من أغنى أغنياء الصحابة، جهز وحده جيش العسرة. سيدنا ابن عوف من أغنى أغنياء الصحابة، سمع مرة أن السيدة عائشة تقول: والله ليدخلن عبد الرحمن تحبوني،

آتيناه حكما وعلما. فالإنسان إذا تلقى العلم الصحيح، تفقه بكتاب الله، قرأ سنة رسول الله، قرأ سيرة رسول الله، وقف على الحق، عرف موقعه، لماذا هو في الدنيا، من أين أتى وإلى أين سيذهب، وما علة وجوده وما غاية وجوده، هذا أوتي الحكمة. فالمؤمن هدف واضح مطمئن، لأنه عرف حقيقة الحياة الدنيا، وعرف حقيقة الكون، وحقيقة الإنسان، وجوهر الإنسان. لذلك فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. الآية الثانية الشهيرة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيام الإنسان يقول: يا رب ثبت قولي، وفقني، ألهمني الصواب. والله أيها الإخوة، ما من دعائي، يعني أرجو أن تدعوه جميعا: اللهم ألهمنا الصواب. الإنسان أيام يقف موقف راقي، يتكلم الكلمة الصحيحة، يتحرك الحركة المناسبة، يغضب في موطن الغضب، يحلم في موطن الحلم، يعطي في موطن العطاء، يمسك عندما ينبغي أن يمسك. هذه المواقف المتنوعة إذا كانت مناسبة لعللها وأسبابها، اشعر براحة. ماذا يقابل الحكمة؟ الحمق. الحكمة تتبعها راحة، أما الحمق يتبعه ندم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ألم تسمعوا بدعاء رسول الله: اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. الإنسان أعمى أحيانا، يفكر ويفكر ويفكر، ويحسب ويضرب ويصرح ويقسم ويجمع، ويرتكب حماقة تدمره باختياره. لذلك من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني واحد دخل لبيت من بيوت الله، ماذا سيجد؟ ما في ضيافة أبدا، ولا في مقعد مريح أبدا، وقد يكون المسجد بارد، وقد يكون طبعا البيت أريح بكثير. لكن ما الذي يعطيك الله في هذا المسجد وفي أي مسجد آخر؟ الحكمة. تلاقي تخرج من المسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. في بيتك حكيم، بعملك حكيم، تعقد صفقة معقولة. في شخص يطمع يعقد صفقة كبيرة جدا غير نظامية، ينتهي بها، يدمر. فالإنسان لما يكون مع الله، الله معه. والحقيقة بالمناسبة، يعني أنت أحد شخصين: شخص يلهمه ملك، وشخص آخر يوسوس له شيطان. فالشيطان يدلك على الشر وعلى المعصية، يحبب لك الدنيا، يلقي العداوة والبغضاء بينك وبين الآخرين، يزين لك الحرام. تلاقي أشخاص كثيرون عندهم زوجات من الدرجة الأولى، يطمعون بزوجات دون زوجاتهم بكثير، لأن الشيطان يزين له هذه المرأة الأجنبية التي لا تحل له، ويزهده بزوجته. هذا حمق، هذا بدمر حاله. يعني الشيء الحلال الطيب الطاهر النقي الذي لا شائبة فيه زاهد فيه، والحرام الذي يسبب دمار أسرة، يسبب تفرقة، يسبب وصمة عار يتبعه، ما في حكمة. إذن لذلك مؤتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيام إنسان ما يتحقق يتسرع، يقع في شر عمله. أيام بيحكم حكم سريع، يندم على حكمه السريع. أحيانا رد فعله أقصى مما ينبغي، بفجر الموضوع، أراد أن يصلح فأفسد، أراد أن يرمم فدمر. فأيها الإخوة الكرام، من علامة أنك حكيم أنك لا تندم. الندم برافق عدم الحكمة، وعدم الحكمة

0: معناها مقطوع عن الحكيم، مقطوع ما في اتصال. وفي اتصال مع الحكيم ما بكون غير حكيم، الله هو الحكيم. أي عبد اتصل به يشتق من حكمته، تلاقي كلمته مناسبة، يعني في كلمات رائعة. أحد الصحابة سرق ماله، بعض ماله، ماذا قال؟ قال: اللهم إن كان الذي أخذه أخذه عن حاجة بارك له فيه سامحه، وإن كان قد أخذه بطرا فاجعله آخر ذنوبه. أما في إنسان، أعرف إنسان يعني فصل موظف عنده عن العمل، انتقم منه انتقام شديد، بل بعض الجهات الرسمية على مستودع عنده في بضاعة عليها إشكال، هذه البضاعة فدفع 600,000 ليرة قبل 10 سنوات، مبلغ ضخم جدا. امتلأ قلبه حقد على هذا الموظف، ماذا فعل؟ أطلق عليه النار فأرداه قتيلا، دخل سجن 30 سنة. يعني الإنسان بالدم بسبب تافه، ساعد غضب، غضب شديد حمله على ارتكاب هذه الجريمة، وهذه الجريمة أودت به إلى السجن 30 عاما. بالحكمة يقول: قدر الله ما شاء فعل، الله بيعوضه، بقيت بيته، بقيت مع أهله مع أولاده، بقيت دكانته بيشتغل بيعوض. يرى ذلك لحكمة أرادها الله، لعله أكل مالا حراما من قبل، فالله سبحانه وتعالى يعني عاقبه وانتهى الأمر. أن تستلهم الله عز وجل في كل تصرفاتك وحركاتك وسكناتك، وبين أن تتحرك حركة عشوائية. وفي الأعم الأغلب الشيطان هو الذي يدفع الشيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، حركة عشوائية، حركة طائشة، حركة مؤذية، حركة هدفها الإيقاع بين الناس. يعني أنا ذكرت مرة قصة هي نموذجية، يعني إنسانة تعمل في القضاء ملمة بالقوانين، ولها بيت لها ولأخيها، وأخوها لا يملك وثيقة لمثيلة هذا البيت، له نصف البيت بالحق والعدل، وقد دفع نصفه عبدا ونقده. توهمت أنه بإمكانها أن تأخذ منه البيت. بطريقة ذكية جدا وبقواعد يعني تحتاج إلى خبرة، استطاعت قصة طويلة جدا أن تجعله في الطريق هو و14 ولدا، وأن تبقي البيت لها وحدها، وأن تؤجره بسعر خيالي مفروش، بسعر خيالي. أصيبت بمرض خبيث في أمعائها، أعجلها المرض فماتت، فكان أخوها وأولاد أخيها ورثتها عادوا إلى البيت، واستحقت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من دفعها لهذا العمل؟ الشيطان. أخرجت أخاها الذي يملك نصف البيت، وقد نقدها الثمن تماما، لكنه ما خطر في باله أن يأخذ منها إيصال. أخرجته من البيت، وابن هذا الأخ الكريم أحد إخواننا، أنا تبعت القصة، مرض خبيث شهر دمرها ثم أنهاها. آلاف القصص. الإنسان وهو بعيد عن الله أحمق، أحمق يرتكب في الحماقة لا توصف، يرتكب عمل طائش يتدمر. إذا كنت مع الله أنت في ظل الله، أنت في رعايته، أنت في حمايته، أنت في تربيته. الله عز وجل بدنا في الصواب. تلاقي شخص حياته متواضعة حكيم، وشخص حياته كبيرة جدا لكن مدمر. ما في أشخاص جمعوا أموال طائلة، هي أموال بالمليارات، ثم كشف أمرهم الآن بالسجن. يعني القضية قضية توفيق من الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنسان طلع من بيته، يا ربي أهدني الصواب، يا ربي إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أؤذي أو أؤذى، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. أيام ما انتبهت، الله ألهمني، صحيت، من يعطيك الإلهام الصحيح، فكرة دقيقة، أن تقف في الوقت المناسب، أن تراجع الأمر، أن تتريى، ألا تحكم. الله عز وجل. كن مع الحكيم تغدو حكيما، كن مع العليم تغدو عليما، كن مع الرحيم تغدو رحيما. فكل إنسان يرتكب حماقة معناها وقت ارتكبها كان مقطوعا عن الله عز وجل، مقطوعا عن الله فارتكب هذه الحماقة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. الحكمة تؤتى، العلماء قالوا الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أيها الإخوة، اطلب من الله كل يوم أن يلهمك الحكمة، اطلب من الله كل يوم إذا خرجت من بيتك ألا تقع في شر عملك، أن تفعل الشيء الصواب والشيء الحسن. والحكمة ضالة المؤمن. والحقيقة الإنسان إذا افتقر إلى الله ألهمه الحكمة، فإذا اعتد برأيه تخلى عنه فوقع في شر عمله. بين أن تستلهم الله الحكمة، وبين أن تنقطع عن الله فيأتي الشيطان فيوسوس لك. بربكم، وإن كان أمثلة نادرة جدا، هؤلاء المجرمون يوم قتلوا يعني ما فكروا في المصير، أربعة خمسة ذهبوا إلى طائف في بعض الأقضية في دمشق، وقيدوا وأخذوا منه 13 كيلو ذهب. بعد جمعة أعدموا جميعا في قريتهم، كانوا حكماء بالعمل. معقول أنت يخسر حياته كلها ويستمتع 7 أيام ب7 كيلوات من الذهب؟ معقول؟ وين الحكمة؟ لذلك المجرم غبي. طبعاً حالات صعبة أن ترتكب جريمة، لكن هناك أعمال أقل من جريمة، تدمر الأسرة، تدمر سعادتك. يعني أنا أعرف إنسان فجأة اشترى هذا الصحن، وأنا أقول دائماً كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن. كان يصلي الفجر، يصلي العشاء مع أهله، يجلس مع أهله، صار الساعة 5 الصبح ينام بلا عشي وبلا فجر، في الساعة 8 أخذ المحطة للحق، صار أمام أهله صغيرا يزدرونه يحتقرونه. وين الحكمة؟ فقد مكانته. يعني كل سن له ترتيب. إنسان أعرف رجل يعني هوايته المفضلة أن يمشي في الطرقات المزدحمة ويمتع عينيه بالحسناوات، ما يعملش بس أصيب بمرض ارتخاء الجفون، لا يستطيع أن يرى إنسانا إلا إذا أمسك جفنه بيده ورفعه. أين الحكمة؟ هل تصدقون من هو الحكيم الذي يطيع الله عز وجل؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ونذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. اسمع قصص أنت، اسمع قصص الناس، بيوت جحيم، أزواج متضاربون، أعمال منحرفة، خصومات، لكن البيوت مغلقة، كل بيت مغلق فيه مشكلات لا يعلمها إلا الله، نفوس عصبية، بغضاء، شحناء، السلام ما في حكمة، لأنه مقطوع عن الحكيم، كلامه قاسي، تصرفه قاسي، ردود فعله عنيفة جدا، فتلاقي ما في مودة، ما في حب، ما في وئام، ما في تسامح، ما في سرور، كل بيت كل شيء فيه بس ما في حب، إذا ما في شيء، بيت ما في شيء إلا الحب، في كل شيء، ما في حب، ما في مودة، فالإنسان بالحكمة يسعد، من دون الحكمة يشقى، أي الآية، أنا سمعت أن أحد العلماء ألف حولها كتابا من دفته إلى دفته، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والله في زوجات بالحكمة يصبحن أعلى زوجات، وفي زوجات بالحمق يصبحن أسوأ زوجات، من الزوج أحيانا يعني فيها عيب عيبين، ليل نهار بحكي للعيب تحطمه حتى تكثر، حتى تجابه، حتى ترد عليه رد عنيف، حتى يكسر الود بينه وبينه، هذه نصيبك وهذه قدرك، مؤمن يحمد الله هذه زوج. فالإنسان ما في إنسان في عنده كمال مطلق، أما الحكمة تجعل النقص كمالا والحمق يجعل الكمال نقصا، فانتبهوا، اتصالك بالله يعطيك الحكمة، ذكرك الله عز وجل يعطيك الحكمة، تلاوة القرآن تعطيك الحكمة، البطولة أن تسعد في الدنيا وفي الآخرة، والسعادة أن تكون مع الحكيم، يعني أنت بتحتاج للحكمة كل دقيقة، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل فصل، وبلا حكمة الإنسان يشقى. أيها الإخوة الكرام، لعله الدرس الأخير من دروس أسماء الله الحسنى، لكن هناك درسان، اسم النور والمنتقم، سوف نعيد الدرسين في درسين قادمين، وتنتهي أسماء الله الحسنى على 100 درس، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: من يروم المجد يجيء أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
4: ومضة نور في دياجير الظلام،
3: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام، شعارنا
4: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. باب الأمر بأداء الأمانة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.
0: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم.
1: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
1: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يا

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى.

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

فما هي إلا أن أظلتهم سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور، ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله، القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك.

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، العفو صفة من صفات المؤمنين، وهو خلق يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى العفو أن يستحق الإنسان حقا له على غيره فيسقطه عنه، وقد قال الله تعالى مادحا أصحاب العفو: والعافين عن الناس. وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن نافع: ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. رواه أحمد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الله يعفو عن عباده وهو الرب العظيم، أفلا يعفو العبد عن أخيه العبد؟ فيستحق بذلك العفو من الله سبحانه وتعالى.
1: أرجوك عفواً.

إخوة الإيمان، إن تقوى الله تعالى تكون في كل شيء، فإنه من يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه: أوصيكم بتقوى الله، فإن خير ما أوصي به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله، في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. إن تقوى الله ترضي الرب وترفع الدرجة. خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، فأكثروا من ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس.

وهذه إخوة الإيمان نسمات عطرة في روضة الشاعر الإسلامي. يقول الشاعر: قالوا اتخذ لك جاها تستعين به، قلت اتخذت فكفوا حسبي الله، قالوا صف الحب لا تخطئه في صفة، إن كان وصفك بالحق اتبعناه، فقلت صدق وإخلاص وتكرمة، وأن تموت وأن المقصد الله، وأن تعيش مع الرحمن منكسرا، وأن يكون لك الباري هو الجاه، وأن تكون قرير العين منصرفا عن الحياة إلى ما فيه تقواه، وأن تسامح أخا ذنب أسئت به، وأن تباعد عن إثم تمناه، وأن تسير على الشرع الشريف ولا تخل بالحكم أو تلعب بمعناه، وسنة المصطفى ترضى بموردها ولا تحيد ففيها الخير تلقاه.

0: أخي المسلم، من أقوال ابن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. إذا علمت فلا تذكر من دونك من الجهال، واذكر من فوقك من العلماء. النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس منه، وفقد الحاملين له سبب عدمه. مات خزنة الأموال وهم أحياء، وعاش خزان العلم وهم أموات. مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق منه.
1: هذا الوجود جميعه من خلقه.

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين. اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم نق قلوبنا من الخطايا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب، القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان. فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله، فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء

0: أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رفعت صوت فاصل الفرق.
1: الله أكبر.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

بحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
1: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
0: الجود.
1: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي، وقد ملكت أيديكم البسط والقبض، فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا، وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
0: حب آل البيت.
1: يا راكبا قف بالمحصب من منن، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
0: حب الصالحين.
1: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
0: آداب النصح.
1: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
0: من الورع اشتغالك بعيوبك.
1: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
0: من راقب الله رجع.
1: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
0: اتقي دعوة المظلوم.
1: ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع، فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع، وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع، مريشة بالهدب من كل ساهر، منهلة أطرافها بدموع.
0: نكران الجميل.
1: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع.
0: صفو الوداد والخل الصدوق.
1: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
0: أبو حنيفة:
1: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة.
0: التواضع:
1: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف.
0: ليس الأمر بالقوة.
1: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف.
0: التنسك المبطن.
1: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي.
0: الحض على السفر من أرض الذل.
1: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
0: الجد:
1: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفقي، والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.
2: محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقلنا إن العذاب مرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه مهين، ومرة يوصف بأنه عظيم. ثم يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن، نهي الله للكافرين عن ماذا؟ الكافر حين يجد نفسه قد فلت في المعركة من سيف المؤمنين، وقد يطول عمره في الكفر، يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير الله، لأنه فاهم إن عمره ده هو أثمن شيء عنده، فما دام يحافظ له على عمره يبقى هو ده الإيه؟ الخير. نقول له: العمر زمن، والزمن وعاء الأحداث، إذن فالزمن لذاته لا يمجد إلا بالحدث الذي يقع فيه، فإن كان الحدث الذي يقع فيه خير يبقى الزمن خير، وإن كان شر يبقى شر. وما دام هؤلاء كافرين، يبقى كل حركتهم في الوجود، الأحداث التي يقومون بها، أهي من جنس الشر أم من جنس الخير؟ إنهم يسيرون على غير منهج، وربما كان على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله. يبقى ده شر ولا خير؟ يبقى شر. يبقى إذن ما بنمليش لقصد الخير، إنما نملي له، لأنهم ما داموا على الكفر سيشغلون أوقات عمرهم بأحداث شرية، أحداث شرية تخالف منهج الله. كل حدث شر له عذابه وجزاؤه ولا لا؟ يبقى إذن إطالة العمر لهم خير أم شر؟ لا يحسبن، دائما يحسب، أدي الفعل المضارع زي ما بيقولوا، الماضي بتاعها إيه؟ حسب. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا، الماضي حسب، المضارع يبقى بفتح السين، يقول إيه؟ يحسب. دي مقابلة لإيه؟ لحسب بمعنى عدة من الحساب، لأن في حساب عد. ديك يقول إيه؟ مش حسب، يقول حسب، وبعدين لما يجي يتكلم عن المضارع يقول يحسبه، فلما يقول حسب يحسبه بمعنى العد والحساب، إنما حسب يحسب بمعنى إيه؟ الظن. العد دي رقمي، يبقى حاجة مضبوطة ولا لا؟ الظن ضرب وهمي،
3: فقال لهم في الظن ده ما تظنوا لو انها مسألة كان الاصول ان تكون محسوبة زي ما حسبناها احنا. العمر ظرف للحدث والعمر بذاته مجرد عن الأحداث، لا يقال إطالته خير أو شر، وإنما يقال خير أو شر بالأحداث التي إيه؟ وقعت فيه. الأحداث التي تقع من الكافر تحدث على غير منهج إيماني، فلا بد أن تكون شرا، حتى ولو كانوا يعملوا الخير يمكن يعملوه مضرة لمين؟ لمنهج الله. يبقى إذن لو أنها كانت بالعملية الرقمية كنا نقول إيه؟ حسب ايه؟ يحسب. انما هي ايه؟ وهمية عندهم، فجاب حسبة جاب مضارعة ايه؟ يحسب. ما يظنوش. الاملاء هو ايه؟ الاملاء هو تمديد الوقت، اطالة الوقت. ولذلك لما تيجي في القرآن سيدنا ابراهيم على لسانه قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تبقى مليا يعني برها ايه؟ برها طويل. يبقى الاملاء تطويل الايه؟ تطويل المدة. المقصود بقى هنا تطويل ايه؟ اعمرهم، اعمرهم في الدنيا. ما يظنوش ان دي ايه؟ خير لهم. انما نملي لهم اي نطيل اعمارهم في الدنيا ليزدادوا اسما، لأن كل ظرف من الزمن يمر حيبقى فيه عمل إيه؟ على غير الإيه؟ المنهج. ولهم عذاب مهين. هنا جاء مهين إيه؟ ليه؟ قال لك لأن كلمة مهين هنا مناسبة. ليه؟ قال لك لأن لما تكون كافر كده وطلع من معركة وبعدين بقى يقعد يدل لبحيد ما حدش قدر يجيب رقبته وقدر مش عارف إيه، يبقى إيه؟ يبقى عنده عزة كده وعنده اسم، وهم لازم الإلام مش هنا لأن الإلام يقدر يكتمه، إنما مهين هي دي اللي تنفع ولا ما تنفعش، اللي بيتكلم ربنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ساعة ما تسمع ما كان اعرف إن في جحود هنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المؤمنون. إيه يعني؟ قال قبل حادثة أحد كان المنافقين داخلين ويمين
0: وتيهين في الحكاية.
3: أكان الله يترك الأمر مختلطا هكذا ولا يظهر المنافقين بأحداث تبين مواقعهم الحق من الإيمان؟ ده لو أن المسألة دارت كده كان يبقوا دسيسة من الداخل. يبقى كان لازم الأحداث دي تيجي ولا لا؟ يبقى الأحداث دي كان ولا بد أن تجي لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان. فأما الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكث في الإيمان. يبقى كانت الأحداث ضرورية ولا لا؟ كانت الأحداث ضرورية. ما كان الله ليذر، كلمة ليذر يعني ليدع المؤمنين، يتركهم على ما هم عليه، المنافقين مختلطين بهم بدون أن يتميزوا بشيء من الإيه؟ من الأشياء. وتبقى المسألة قصرة على ما يعلمه الله لرسوله من أمر المنافقين. ليعلم الله رسوله لو قالوا حتى للمؤمنين يبقى كلام من جهة واحدة، إنما لازم تيجي حادثة وتبين الواقع عشان لما يوصمهم بأنهم منافقين يبقى مش بكلام الخاص. فكان الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله كده ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني لو كنت بقى كده تاخد بالك من كلامهم تلاقي كلمة ايه تنسرق كده زي كل المنافقين في الدنيا، تقعد كده وتسهي وهو بيتكلم كده وتروح لقط منه ايه لقطة. وانت قاعد وياه مثلا وجيه وقت الظهر ولا وقت العصر والأذان وبعدين قلت ام قوم صلي، يبقى يقول لك خدنا على جناحك. اهي دي لحن القول. وما تفتكروشي ان العملية دي عند الفاهم الواعي المؤمن المستنير اللي ربنا متجلي عليه بإشراقه، دي وقود للمؤمن تزود إيمانه. ليه؟ لأن كونك على منهج الحق وقادر على نفسك دي غيظة قوي. ما كان الله ليذر المؤمنين، يذر دي يعني يترك ويدع، يعرفه في النحو كده يقول لك ايه، في فعلين اتنين من أفعال اللغة أهملت العرب الفعل الماضي بتاعها ما استعملتوش، يدع ويذر. الاثنين دول ما لهمش ايه؟ ما لهمش ماضي، المضارع بس هو اللي مستعمل. نعم. على ما أنتم عليه أي من الاختلاط واندساس المنافقين وعدم معرفتكم لهم، خلاص، حتى يميز الخبيث من الطيب. ميز الخبيث من الطيب، ما كان يقول للنبي يقول لا من جهة واحدة، وهو عايز ميز الخبيث من الطيب، الخبيث كده يعمل عملية تبين انه ايه، انه هو خبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لانه لو اطلعكم على الغيب وتعرفون يبقى كلام منكم يمكن ان ينكر، يقول لك انا ما حصلش، انما منه تحصل الايه، الحادثة وتحصل القضية، وبعد ذلك يوصف بالنفاق بإقرار نفسه وبإقرار فعله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يطلعهم على الايه، على بعض الغيب كده، ده علشان يزدادون ثقة في أن الله لا يتخلى عنه، يعني يديلهم حاجات كده ايه للرسول، مش يجي بقى للمؤمنين كلهم يقعد يطلعهم على الغيب. ليه؟ لان لو اطلعك على الغيب المساله تفسد لك. لو عرفت الغيب والله ما تقوم لعماره اي حاجه في الدنيا. يعني لو ان الانسان اطلعه الله على غيب حياته فوجد الف حادثه سره ثم حادثه واحده مكدره، كدره بالحادثه الواحده التي تقع بعد 20 سنة تفسد عليه تنعمه بمين؟ بالحوادث السره كلها. يبقى إذا نعمة ستر المعلومات على الناس وجعل المسائل غيب نعمة من الله ولا لا؟ ومع ذلك الناس يلحون في أن يعرفوا الغيب ويجروا على الدجالين، خلاص، والعرافين واللي عاملين أولية واللي عاملين مش عارف إيه، علشان قالوا يقولوا لهم إيه يا أخي، مش الشطارة أن يقول لك هيحصل إيه، الشاطر أن يقول لك اللي كان هيحصل كذا وأنا هدفعه عنك، انما ما دام مش هيدفعوا عني ولا هيعمل اي حاجه ما تخليه ساعته يقع، ليه انا اعيش في الهم قبل ان يقع؟ يبقى اذا ربنا ما كان الله ليطلعكم عليه، لان نظام الملك عايز كده، نظام الملك يبقى كل واحد، لانه كل واحد له هزات مع نفسه، يمكن تجي له فتره كده يضعف فيها في شيء من الاشياء. فاذا ما عرفت انت منطقه الضعف في انسان وعرف انسان موقعه الضعف فيك، كل الناس تبدو ضعاف ولا لا؟ لا، خلي واحد قوي فيما لا نعلم وده قوي فيما لا نعلم، خلي ايه حركة الحياة ايه تمشي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. شوف، يجتبي، ومش كل الرسل منهم، من الرسل من يشاء، يوم يطلعهم على الغيب علشان ايه؟ يعطلهم امان بانهم ايه، أنهم موصولون بمن أرسلهم، وإن مش أرسلهم وهيتخلى عنهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقلنا إن الغيب ده أنواع، الغيب ما غاب عنك ده مطلق، لكن أغاب عنك وعن غيرك ده غيب مطلق، إنما غائب عنك ومعلوم لغيرك يبقى ما هوش غيب. ده سرقت مني حافظة نقودي، اللي سرقها غيب ولا لا؟ ومكانها غيب عني ولا لا؟ إنما طب اللي سرقها، طب ما هو عارف الحتة ولا مش عارف؟ الله، هي غيب علي ولكن ليست غيبا على مثلي. طيب، الأشياء الابتكارية اللي الناس بتكتشفها في الكون كانت سر وربنا كشف، كانت غيبا ثم كشفها الله، طب ده تنكشف على إيد كفار كمان، أيقال أنه عرف غيبا؟ نقول له يا أخوة ده لها مقدمات، عمل المعادلة دي وشاف دي وعمل دي دي دي دي دي دي، والشيء اللي له مقدمات ما يبقاش غيب. أنت لما تدي لابنك تمرين هندسة عشان يحله يبقى مجيء الحل ده غيب؟ لا، ده لأن فيه المعطيات، المعطيات دي اللي يقعد يدبر فيها تطلع النتيجة ولا لا؟ ما دام تطلع النتيجة يبقى مش غيب يا أخوة ده. ها؟ ولذلك قلنا برضو ونحن بصدري آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم، مش كده؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إنما نسب الإحاطة لمين؟ للبشر، بس أذن الله، أذن الله للسر أن يولد، كما يوجد للإنسان سلالات والسلالات لها أوقات معلومة لميلادها، فكذلك أسرار الكون لها ميلاد. كل سر في الكون له إيه؟ له ميلاد. هذا الميلاد ساعة ما يجي معاده يظهر السر ويحيط به البشر. فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا إليه وافق وصولهم ميلاده، يبقوا هم اللي بيكتشفوه. وإن لم جاء ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يصنع مقدمات ليخرج إلى هذا السر، ما حدش بحث ولا جاب مقدمات ولا أي حاجة معملية، يقوم ربنا عايز السر يظهر في معاده ولا فيش حد اشتغل به، يقوم يطلعه الواحد صدفة، يقول ميلادها جاء نديها إيه؟ صدفة. يتكرم الله على خلقه ويعطيها لهم إيه؟ صدفة. وإن كانوا اشتغلوا بها بالمقدمات وتصادف السر يديها لهم الصدفة، يديها لهم بدراسة وحسب الإيه؟ وحسب المقدمات. ولكن الله يجتبي أن يصطفي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بيخاطب مين؟ وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. طب ده بيخاطب مؤمنين. قال لك برضو هو بيخاطب مؤمنين، وإحنا قلنا إذا خاطب الحق سبحانه وتعالى قوما بوصف ثم طلب الوصف منهم يبقى معناه إيه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ده هم مؤمنين وبهذا الوصف ناداهم ربهم، يبقى آمنوا يعملوا إيه؟ أم قال لك لأن الإيمان يقين بموضوعات الإيمان في ظرف زمني والأزمان متعاقبة، لأن الزمن ظرف غير قار. غير قار يعني الحاضر يبقى إيه؟ ماضي، والحاضر كان مستقبل، يبقى الماضي ده كان الأول مستقبل وبعدين بقى إيه؟ حاضر، وبعدين بقى إيه؟ بقى ماضي، يبقى اسمه ظرف صحيح إنما غير إيه؟ غير ثابت، لكن المكان ظرف إيه؟ ثابت. فالله يقول إن الزمن الذي مر قبل أن أخاطبك شغل بإيمانك، فالزمن الذي يجيء أيضا اشغله بالإيمان. إذا معنى يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تصوروا إن المنهج مع أن خيره راجع على من يؤديه، بعد كده برضو ربنا يديله أجر. يبقى إذن لما الحق سبحانه وتعالى يعمل منهج، فمن اتبع هداي فلا إيه؟ يضل ولا يشقى، مش كده؟ مدام لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى صاحب المنهج أخذ نفعه ساعة يؤدي منهجه أو لا، فكونوا يديله أجر بعد كده يبقى ده محض الفضل ولا لا؟ يبقى ده محض الفضل. العمر اللي احنا قلناه هيمد لهم مش خير، خلاص. إذن فالناس لازم تاخد المسائل بتبعات ما يحدث فيها. الآية اللي جاية بقى عايزة تتعرض لمسألة تانية. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. زي دكهم كانوا فاهمين ان طول العمر ايه، دول برضو يحسبهم ان برضو الايه، ان المال اللي بيجمعوه كل ما يجمعوه يزيد يبقى ايه، يبقى خير لهم. فقال لهم لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله. آتاهم لانهم دخلوا الدنيا بغير جيوب ويخرجون منها بغير جيوب، يبقى آتاهم ولا لا؟ آتاهم. ومن فضله، ما فيش حد ابا ابتكر الاشياء اللي يجي منها الرزق. فيه فرق بين أن تبتكر من رزق موجود، الرزق موجود وأنت بتبتكر إيه؟ تعمل إيه؟ قال هزرع الأرض دي. طيب ما أنت بقى الشاطر بقى يجيب أرض يزرع فيها، ويجيب بذرة من عنده بقى، ويجيب ماية، يبقى كلها لك فيها دخل. أنت لك شوية حركة، شوية إيه؟ حركة. حتى الحركة التي تتحرك بها، بالله لو أراد إنسان أن يحمل الفأس ليضرب في الأرض ضربة أيعرف الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك عشان يرفع الفأس وكم عضلة تتحرك عشان ينزلها؟ ولما يجي يضربها بيضربها في ايه؟
0: في أرض الله.
3: طب الفاس اللي ضربها دي هو صحيح راح للحداد وعمل له فاس، انما جاب الحديد من ايه؟ طب ده حتى في دي قال وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. اذا انت بتاخد ايه؟ بتاخد مواد الخام من عند ربنا وتقعد تعمل فيها في حركة، انما ما بتوجدش ايه؟ ما بتوجدش من معدوم، انما بتوجد من ايه؟ يبقى كلها من فضل الله ولا لا؟ يبقى انت مضارب في كون الله. رأس المال كله لمين؟
0: لله.
3: عقل بيفكر، من اللي خلقه؟ جوارح تنفعل للعقل، تنفعل في منفعل هو الأرض، بآلة هي الفأس، ثم ترويها بماء هو منازل من السماء. قل لي ايه اللي ليك بقى؟ مالكش اي حاجة. يبقى انت مضارب لله. طب ادي له حق المضاربة. ما قالكش الا قدر بسيط ناخده كانت بتتروي، حتى قدر حركتك. الله، كل ما حركتك تزيد كل ما ايه؟ ما يقلل اللي ايه؟ اللي خده. شوف بقى، شوف العملية دي على عكس البشر، كل ما حركته تزيد ياخده منه اكتر. الله يريد ان توجد الحركة في الكون، لان ان وجدت الحركة في الكون انتفع الناس وان لم يقصد المتحرك. يبقى كلهم. طيب وبعد ذلك اللي هياخده ربنا ده منك هيوديه فين؟ هيهديه لاخوك لزميلك. طب ما دام بيدي لاخوك ولزميلك، بقى ده مش تطمين لك انك انت ما قدرتش تكسب، يبقى الغير هيديك. كان يجب انك انت تعرف دي ان ايه ده، تطمين لاغيار الله فيك، يعني ان الاغيار جات لك هتلاقي ناس برضو ايه يدوك ويساعدوك. المجتمع يتكاتف ولا لا؟ وهذا هو التأمين. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. البخل لا يظنون البخل خيرا، لأنه يكدس عندهم الايه؟ الأموال. ليه بقى؟ ايه اللي جابها بقى؟ طب ليه ما حسبش كده؟ أم قال لك شوف، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة بإن اللي يطلب منه حق الله ولا يقدشي، يجي المال اللي حجزه وظن به وبخل، يتمثل له يوم القيامة شجاع أقرع صعبان، يطلع بلسانه كده ويطوق ايه؟ طوق رقبته. اللي بيدخر بقى ويبخل على الله بيزود في الطوق ولا بينقص فيه؟ يبقى بيزود في الطوق. يبقى إذن لازم ايه؟ يبقى خفيف. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، لا يحسبونه ولا يظنونه إيه؟ خيرا لهم، بل هو شر. ليه؟ لأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وما ضم يطوقوا ما بخلوا به يوم القيامة، تبقى ديا لو كانت قليل تبقى أحسن ولا لا؟ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، نعم هي لله، ثم يضعها الله في من يشاء. لله ميراث السماوات والأرض، يعني كله يفوته لمين؟ لله. وبعدين ربنا يوزعه زي ما هو عايز. ولذلك لما بيجي الميت في حالة الاحتضار ما نقولوش اوعى تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لان انت من الان مالكش ايه، ربنا اللي خده. وبعد ذلك ربنا اللي خده ده بقى عنده هو يديه لمين؟ لمن يشاء. ولله ميراث السماوات والارض، خد المصروف فيه كله، والله بما تعملون خبير. دي قضيه ترعش، يعني قد ندلس على ايه؟ على رقابات البشر. يمكن واحد يقعد ويتهرب من الضرائب ويعمل الوسائل ويعمل دفترين ودفتر للصح ودفتر للغلط ويقعد يحاول كده ويبقى عنده ويقول ما عندي مثلا. إنما الله بما تعملون إيه؟ خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الذين عايشوا الإسلام في المدينة كانوا اليهود،
4: واليهود كما نعرف كانوا يدلون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة، ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد زي ما بيقولوا. كل اللي عايز حاجة يروح ياخد من مين؟ من اليهود. جاء الإسلام فأخذ منهم هذه السيادات كلها، ثم تمتعوا بمزايا الإسلام محافظة على أمنهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم. أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمنا واطمئنانا وسلامة أبدان وسلامة أموال، ثم لا يأخذ منهم شيئا؟ اللي هي هتبقى نيجي نقول عليها الجزية بتاع الزمن. طب المسلم بيدفع مال زكاة وبيدفع منه، ودول يقعدوا كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبي بكر إلى اليهود في مدارس المكان اللي بيدرسوا فيه وقعدوا، وكان هناك واحد اسمه فنحاس بن عزورة أسامي، فطلب منه بعض المال وقال أقرضوا الله قرضا حسنا. انظروا إلى العقلية بقى، هل لك الله يقترض منا إذن فالله فقير؟ هذا التفكير، إذن فالله إيه؟ فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وإحنا أغنياء، بدليل إن ربنا جاي يقترض إيه؟ لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله خلق الكون وقدر في الأرض أقواتها وأعطى الإنسان العقل الذي يفكر فيخطط والجوارح التي فيها طاقة لتفعل والمواد التي تنفعل له، ثم طلب منك أن تتحرك بالعقل المخلوق لله ليخطط للطاقة المخلوقة لله ليتفاعل مع المواد المخلوقة لله، والذي ينتج هو لك، ولي فيه شيء أرده على إخوانك. فإذا ما قال الحق من ذا الذي يقرض الله احترم حركتك في التملك، ما يقولكش ده بتاعك. ليه احترم حركتك في التملك؟ علشان يغري المتحرك بزيادة الحركة ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك. يقول له حركتك ليك، حتى إن عزت حاجة مش هقولك الدين بتاعتي، أنا هحترم عرقك وهحترم حركتك وهحترم فكرك وهحترم جوارحك وطاقتك وكل حاجة. إن عزت منك حاجة مش هقولك الدين بتاعتي، أقرضها لي وحقرض تقرضها مش لي، لمين؟ وقد أقترض من القادر فيما بعد لك أنت. ليه؟ قالك لأن الله هو الذي استدعى خلقه إلى الوجود، وما دام الله قد استدعى خلقه إلى الوجود يبقى أرزقهم مطلوبة من مين؟ من ده البشر لما بيدعي اتنين بيعمل أكل يقضي ايه؟ عشرة، مادام هو اللي دعا. الله استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود يبقى هو اللي يكفل لهم الايه؟ الرزق. لما يكفل لهم الرزق يبقى عايزينهم يتحركوا، لما يتحركوا يريد أن يضمن آثار الحركة عشان الكل ايه. ولذلك لما جت اثار الحركه من المال وتدخل البشر فيها تاميما وكذا وكذا وكذا، قلت الحركه ولا ما قلتش؟ قلت، لان الله يستغل النفعيه في الانسان عشان يتحرك. وسينتفع المجتمع بحركتك قصدت النفع او لم تقصد. فاذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب، بل يقول أقرضني. إحنا البشر قد يضطرون إلى مثل هذا الموقف، ما يكون الواحد مدي لأولاده الحصالة وبيدي له مصروفه، كل واحد بيحوش اللي فاضل، وبعد ذلك يأتي ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالا ليس في مكنة الوالد، ساعة يأتي الحدث يقوم يقول للعيال الدون اللي في إيه؟ اللي في حصالتكم، وانا حديها لكم واديها لكم مضاعفه. هو واخدها لمين؟ ده لاخوه.
3: لكن لأنه وهب أولا ما رجعش في الهبة. قال هي بتاعتكم بس ادوها لي سلف، وادها له سلف، ولما إن شاء الله يجي أول الشهر أنا حديكم إيه وديكم أكتر كمان. هكذا يعامل الله خلق. من ذا الذي إيه؟ اليهودي ما خدش الحكاية على إنها كده، قال ده ربنا فقير ونحن إيه؟ ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. طب ما انت علمه يا رب. قال لك لا، كلمة سنكتب ما قالوا دي تدل على التوثيق أيضا، علشان لما يجي يقرأ كتابه يلاقيها مكتوبة، توثيق لما لا يمكن أن ينكر، لأن الذي يعلم حتى من البشر ربما يكون له هوى، وإن كان العلم لله نقول ما انت اللي بتعاقب، ليك تقول اللي تقوله. فإذا ما كان مكتوبا عليهم ليقرأوا يبقى توثيق بأنه لا يمكن إنكاره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمت

ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

0: الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آل بيته وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد دائما معكم بمشيئة الله. أهلا ومرحبا بكم إلى حديث الروح. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ترى كيف للمرء أن يعرف قدر نفسه؟ ثمة وقفات متعددة يقفها الإنسان مع نفسه ويتساءل: من أنا؟ من أكون؟ قياسا بهذه الأرض التي عليها أحيا وأعيش، والتي تشكل ذرة أو أدنى من ذلك في هذا الكون المترامي اللانهائي الحدود. من أنا بين مخلوقات الله التي لا أحصي لها عدا ولا حصرا؟ من أنا بين بني البشر الذين وصلت عددهم الآن إلى المليارات، ناهيك عن الأمم التي سبقتنا؟ من أنا بين أخوة المسلمين الذين يبلغون الآن مليارا من الناس؟ ثم من أنا؟ من أكون؟ ما هو كنهي؟ ما هو التزامي تجاه ربي، تجاه ديني، تجاه نفسي، وتجاه إخوتي الآخرين، إخوتي في الله وإخوتي في الإنسانية؟ أظن أن الإنسان الكيس هو الذي يقف عند هذه الأسئلة ويجد لها الإجابات ليكون إنسانا مسلما مثاليا، يعرف قدر نفسه، يعرف كنه ذاته، وبالتالي ينطلق من هذه المعرفة إلى معرفة الآخر وكيفية التعامل معه. حول ذاتية الإنسان المسلم ومعرفته لذاته التي هي المنطلق للتعامل مع الآخر تدور حلقة اليوم، التي يسرني ويسعدني أن أستضيف بها وفيها ومن خلالها مرحبا بسماحة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق المؤنس معاون وزير الأوقاف. سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم.
0: وبداية، يعني كيف للمرء أن يعرف ذاته وكنها هذه الذات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى إخوانه جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أجمل التحيات في صباح مبارك لإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن نعيش في طمأنينة الصلة بالله عز وجل وحقيقة الأخوة والمساواة التي تحيط بها أمثلة التعاون والتكافل بين البشر كأنهم نفس واحدة. وهذا المنطلق لتحقيق معنى الذات الإنسانية في القرآن الكريم جاء: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وجاء أيضا في القرآن الكريم: يا أيها الناس عليكم أنفسكم. هذا في القرآن، والأمثلة متعددة ومتغيرة بحسب المناسبة. وجاء في الحديث الشريف أيضا على المستوى البشري الإنساني العام: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وأيضا جاء على المستوى الذي ينهض على جناح الإيمان الحقيقي وعلى المسافة الطاهرة التي ترتبط بالسماء في المؤمنين بصورة عامة وبصورة خاصة، لأجل أن يكونوا قدوة لمن حولهم، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، يعني إذن هم كجسد واحد.
0: نعم.
1: أيضا في جانب آخر عندما يعنى الإنسان بما يتحقق في ذاته من هذه المفاهيم إذن يعيش حالة خير، وهذا الخير الذي ينطلق من اعتنائه أولا بما ينفعه من خير وبما يعني بغض النظر عما لا يعنيه من أشياء لا يكلف بأن يمد نفسه ونفسه ونظره إليها. قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه المقدمة في هذا الشأن تدفعنا لأن ننطلق الآن إلى حقيقة الذات الإنسانية، وهذا المفهوم الذي تداوله كثير من أهل العلم والفلاسفة وتداوله الكثير من العلماء فأدلوا بدلاء كثيرة فيها منافع أيضا كثيرة وفيها حكم وأحكام وفيها خيرات. الذي يجمعنا الآن في هذا الوقت الكريم المبارك هو أن نتفق على نقطة محددة في أن الإنسان مع جميع البشرية منذ خلق الله آدم حتى آخر إنسان يتنفس على وجه الأرض هم جميعا كشخص واحد.
0: نعم.
1: كلهم يتنفسون نفسا واحدا هو الهواء.
0: صحيح.
1: وكلهم يعيشون روحا واحدة، نفس تلك الروح التي عاش بها آدم عليه السلام هي التي سيعيش بها آخر إنسان على وجه الأرض ويعيش بها البشرية جميعا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وليست الأرواح.
0: نعم.
1: الروح واحدة إذن، ولكن الأوعية التي تتلقى هذه الروح هي المتعددة.
0: جميل.
1: والإنسان بطبيعته يتنفس بهذه الروح كما هو الهواء نفسه. لو أننا تصورنا أن الروح كالهواء فالجميع إذن يتنفسون هواء واحدا، ولكن مشارب أو مسارب هذا الهواء هي متعددة القنوات، وكل قناة لها لون ولها شكل ولها انتماء ولها أيضا يعني مصدر.
0: نعم.
1: ما إلى ذلك. إذا فهم الإنسان هذا المعنى إذن يستطيع أن يستهدي بكلام الله عز وجل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
0: نعم.
1: على هذا المقتضى إذا عرفنا وفقهنا وتأملنا بعمق وبهدوء شديد جدا وبحالة احتواء للذات لمعرفة المبدأ ولمعرفة المآل والمصير، يفهم كل إنسان أن البشرية جميعا لها نفس الكفالة ولها نفس الفطرة ولها نفس الكرامة ولها نفس التكليف، وهذا التوظيف لهذه النفس البشرية لا يتمايز فيه أحد على أحد البتة.
0: نعم.
1: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم توظيف من الله عز وجل لتبليغ الرسالة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذه المثلية في البشرية في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تجعل الآخرين يعيشون واقعية الاقتداء به.
0: نعم.
1: فليس هو فوقهم في أي امتيازات ما مثلا قد يقولون فيها معذورين إنه هذا رسول صلى الله عليه وسلم فكيف نقتدي به، نحن لسنا رسل، نحن لسنا رسلا، نحن لسنا أنبياء. إذن القرآن قال قل لهم هذه الحقيقة، إنما أنا بشر مثلكم، مهمتي أن أؤدي الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ هذه الرسالة. ولنلاحظ هنا أن القرآن عندما قال قل إنما أنا بشر مثلكم من أجل ذلك التوحد الإنساني في كل شيء، لم يقل لهم قل إنما أنتم بشر مثلي تعالوا إلي، بل أنا في المجموع وليس المجموع في الفرد.
0: جميل.
1: وهذا الإطار العام هو الذي يصهر الإنسانية جميعا على مظلة مضيئة من الرحمة ومن الحب والتآخي المطلوب في البشرية مع كل انتماءاتها وكل أعراقها وكل تفكيراتها ومذاهبها.
0: نعم.
1: وهذا الذي أسسه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نعلمه كما هو مشهور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هو قل إنما أنا بشر مثلكم من العالمين جميعا. هذا الإنسان بهذا البدن الترابي المتبدل، هذا البدن الترابي ما بين لون ولون وما بين هيكل وهيكل، الروح فيه إذن هي واحدة، له انتماء إلى قانون الأدنى وله ارتقاء إلى قانون الأعلى. قانون الأدنى في هذه الذات الإنسانية التي ينبغي أن أعلمها وقانون التراب، وقانون التراب هو قانون الجسد. لذلك فالجسم عندما تنتهي صلاحيته بانتهاء الأجل يدفن في التراب فيتحلل في عناصر التراب، والواقع عندما يدفن في التراب هو من أجل تكريمه،
0: نعم،
1: ومن أجل محافظة على تلك الفطرة، لأن الإنسان مكرم حيا وميتا.
0: صحيح.
1: هذا التكريم في قلب الأرض في التراب لا يعني أن هذا الجسم له مفعول ما، لا، انتهى كما قلت، انتهت صلاحية الجسد. العلاقة إذن هي علاقة الروح بالجسد، علاقة الروح بالجسد لها وسطية في هذه الخلقة وهي النفس. فالنفس هي التي تأخذ عناصر الوظيفة البدنية الجسدية نفسها فتحييها من خلال علاقتها بالروح، لتكون هوية الإنسان وذاتية الإنسان تسقى بماء الروح، ولتتحدد الهوية من خلال شيء اسمه النفس. فالنفس في طبيعتها هي الروح،
0: نعم،
1: ولكنها تعطف معها كل البصمات التي تخص فلان من الناس، زيد، بكر، عمر، أحمد، خالد، أي إنسان عدناه مثلا، أي اسم. هذه النفس هي التي تحوي تلك العناصر، وهذه النفس هي التي أيضا ترصد تصرفات الإنسان وتكاليفه خيرا كانت أم شرا، وهي التي في نهاية المطاف تحصيها وتجمعها وتبقى مخبأة له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يوم القيامة إلا أحصاها.
0: دكتور، حقيقة الكثيرون يعني يتساءلون ما الفرق بين النفس والروح، هل نستطيع أن نقول إن الروح واحدة بينما الأنفس مختلفة؟
1: الروح كما أسلفت واحدة،
0: نعم،
1: جميعا،
0: نعم.
1: أما النفوس فهي مزيج، لو صح التعبير طبعا، يعني وإن كانت الحقيقة أكبر من هذا التفسير. النفس وسط بين الروح والجسد.
0: نعم.
1: فالنفس بطبيعتها هي الروح، يعني الإنسان يتحرك بروحه، والنفس هي هوية الإنسان وطابعه. قدر الله عز وجل لإنسان أن يكون له في حياته من الرزق، من النعيم، من الخير، من اتجاه التكليف في حياته تقادير مختلفة، وهذا يكون في بطن أمه.
0: نعم.
1: الأمور مقدرة في الأزل طبعا بعلم الله عز وجل، أنه في بطن أمه عندما تدب الروح فيه وهو جنين في بطن أمه يؤمر بكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد وأجله أيضا. كل هذه القضايا هي التي تتحملها النفس.
0: نفس.
1: هذه النفس هي التي تبقى على علاقة بهذا الجسد، إما أن تكون هذه النفس في سعادة أو أن تكون في شقاء. كما قلت، الجسد لا معنى له، انتهت صلاحيته، هو فقط عمر محدد في هذه الحياة الدنيا. ولذلك فالإنسان يبقى حيا بعد في روحه في نفسه تلك الحياة الأخرى، الحياة التي لها طبيعة أخرى ولها قوانين أخرى بعد انتقال الجسد إلى التراب وبعد أن ينتهي ذلك الأجل. هذه الطبيعة الجسدية قد تفنى مثلا بسبيل آخر غير الموت الطبيعي، قد تفنى فناء بسبب حادث معين، قد تفنى بحرق، قد تفنى مثلا أن يؤكل الإنسان في قلب البحار، قد تفنى كذا طبيعي. أما النفس فلا تؤثر فيها قوانين الأرض المادية البتة، وإنما تبقى لها قوانينها المستقلة. فإذا سئل الإنسان أو حوسب حساب القبر أو حوسب يوم القيامة أو كذا، فإنه ينشأ نشأة أخرى يوم القيامة.
0: نعم.
1: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هذه النشأة الأخرى يوم القيامة هي التي يحييها الله عز وجل خلقا آخر. وهذا الخلق الآخر هو الذي تنطبع فيه كل معالم النفس في تلك الحياة. يسأل الإنسان بعد ذلك عن حصيلة عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى.
2: نعم.
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا. أما الذين طبعا عملوا في حياتهم سيئات فهؤلاء لا داعي لأن يوقفوا. والذين ليس في قلوبهم اعتقاد إيماني بالله رب العالمين هؤلاء لا معنى لإيقافهم للحساب. إنسان معروف أنه شرير في قلبه، ومن كان شريرا في قلبه وفي اعتقاده فهو سيء أيضا للناس. حتى لو عمل شيئا على أصل سيء وجذر غير صحيح فإنه يوم القيامة لا حاجة لأن يحاسب. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. أما الروح كما قلت فالروح هي شيء واحد في كل البشرية، وهي من أمر الله عز وجل. ومهما حاول الإنسان بكل قدراته أن يفقه كنها الروح فهذا مستحيل، أقول مستحيل، لا يعرف حقيقتها إلا الله عز وجل، أو إن شاء الله أن يعلم بعضا من علمها بعض خلقه فهذا شيء لا يعنينا، قد يأتي من نوع الهبة من الله عز وجل والعلم اللدني هذا شيء آخر. فنتكلم نحن إذن بما يهمنا. على هذا الاقتضاء الذي أريد أن أعلق عليه هذا الأمر، أن الإنسان ما دام تحكمه علاقة الجسد بالروح فالجسد إلى الأدنى والروح إلى الأعلى. طيب هذا الإنسان كيف له أن يكون إلى الأعلى كما هو يطمح وكما هو يريد وكل منا يريد ذلك ولا يكون إلى الأسفل؟ لذلك هذه النفس التي هي المنطقة الوسطى بين الروح والجسد هي التي ذكرها القرآن الكريم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
2: نعم.
1: إذن النفس توجد لديها أهلية التقوى وأهلية الفجور، فالاختيار أين يكون إذن؟ كيف لي أن أختار؟ هذه النفس لها أهلية تقوى وأهلية فجور، وعندما أختار أهلية التقوى لأثمرها ولأتعامل معها لتصبح حقيقة في الواقع فهذا يعني أني اخترت اختيارا صحيحا، والعكس كذلك اختيارا سيئا إذا اخترت حالة الفجور. لكن أنا أريد أن أسأل، من الذي يختار؟ أين قدرة الاختيار؟ النفس عندها فجور وعندها تقوى. وعلى السبيل اللزوم أقول بما أن النفس فيها فجور وفيها تقوى كما خلق الله عز وجل، إذن ينبغي للمسلم أن يتثقف ثقافة الخير وثقافة الفجور. وغريب أن أقول ثقافة الفجور أو ثقافة الشر، المقصود بثقافة الشر أي ثقافة المحاذير.
2: نعم.
1: فأنا عندما أعلم تماما أن هذا الدواء فيه منافع وفيه محاذير ينبغي أن أعلم المحاذير، ربما هذا لا ينفعني في جانب آخر
2: ربما ينقلب فصير ضارا،
1: قد يكون يصبح النافع ضارا.
2: نعم.
1: في حالة ما. إذن ثقافة التقوى وثقافة الفجور أو ثقافة المحاذير ينبغي أن يعلمها. أما أن يبقى المسلم أو يبقى الإنسان المؤمن يتعلم فقط ثقافة الوعظ وثقافة الخير وثقافة القربات، فما أدراك أنت في قربات وإذا به تمارس قضايا سيئة لكونك لم تفقه السوء. لم تفقه السوء. أنا عندما أعرف السوء أو أعرف الشر لا أعرفه من أجل أن أمارسه، أعرفه من أجل أن أتقيه. أنا أسافر إلى مكان يقولون لي احذر أن تدخل في هذا الطرف أو في تلك الجهة أو أن تعمل كذا أو أن تحرك لأن هذا الشيء قد يضرك، إذن علي أن أعرف المناطق الحمراء حتى أحذرها. هذه هي ثقافة الشر أو ثقافة الفجور أو ثقافة المحاذير، كما قال حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه.
2: جميل.
1: ولذلك من الذي يختار؟
2: يعني عفوا سيدي، يعني أين هذا الذي تفضلتم به من تقسيم القرآن للنفس، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، النفس المطمئنة؟
1: تدرج هذا الحديث بالنسبة للنفس اللوامة والمطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية.
2: نعم.
1: والنفس الملهمة، هذا التدرج في الواقع هي تلك المراحل.
2: نعم.
1: التي تكون من أدنى حالات النفس وهي عندما تكون في طبيعة الفجور والتقوى، وهي التي تستند إلى قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، أي في حالة السوء.
2: نعم.
1: لكن عندما يرتقي إلى حالة التقوى ترتفع فتصبح لوامة، وعندما يجتهد أكثر في تقواه وفي خيره، والتقوى هنا أن يكون خيرا لنفسه وللآخرين، ومن لم يكن خيرا لنفسه لا يكون خيرا للآخرين.
2: بالضبط.
1: إذا ارتقى تصبح لوامة، بعد اللوامة تصبح حالة مطمئنة راضية مرضية.
2: نعم.
1: تدرج. والمقصود هنا إذن كيف أختار التقوى؟ من الذي يعلمني ثقافة الاختيار؟ ثقافة الاختيار تعني أن هناك معلومات ينبغي أن أحصلها. مولود ولد على الفطرة، المجتمع من حوله، وأول مجتمع مهم وجليل وخطير هو مجتمع البيت، الأم والأب والأسرة. هذا المجتمع هو الذي يحدد لطبيعة هذا الإنسان ذلك الاختيار، البيئة المحيطة به. إذا وجد هذا المجتمع في الأسرة مجتمعا يختار صحيحا، يعيش بتوازن، يعيش بمعقولية، يحفظ النعمة، يتكلم كلاما مهذبا، أيضا يمارس أفعالا نافعة، يعرف المقدمات والنتائج ولو بشكل غير فلسفي في الأسرة، فإن هذا الولد أو البنت سينشأان في بيت يعرف ما له وما عليه من حقوق ومن واجبات. المحيط هذا الذي حوله إذا تعلم منه العلم النفسي، العلم الفقهي، العلم القرآني، والقرآن في الواقع هو كتاب الكون كله.
2: صحيح.
1: القرآن الكون كله، فإذا قرأت القرآن الكريم حفظي للقرآن على الحقيقة هو حفظي لمفاهيم القرآن ولمقاصده ولمطالبه، وهذا هو التكليف. القرآن الكريم لم يغادر في كل إشاراته التعبدية في ركوع وسجود وذكر أبدا أي علاقة تربط هذه العبادة والحالة التعبدية في ركوع أو ذكر أو سجود أو أي أمر آخر تعبدي الوضع الكوني، فكان يربط العبادة في الكون بالكون من أجل أن يعيش الإنسان حالة الكون الأرضي والكون السماوي، فهذا ليس أمرا يعني مستحيلا. والكون الأرضي الذي أعيشه أن أعرف، أن أدرس الطبيعة البشرية، الطب البشري، أعرف شؤون الهندسة، في القرآن الكريم إشارات إلى ذلك. أعرف شؤون الذرة وما هو أدنى من الذرة، وفي القرآن إشارات إلى ذلك. أعرف أيضا هندسة الطرقات، في القرآن إشارات إلى ذلك. أعرف شؤون الاقتصاد بشكل موجز، في القرآن أقول إشارات وليس تفصيلات. لأنه كتاب الكون العام، وعلى الإنسان لم يكن فيه تفصيلات حتى لا يقيد الإنسان بحدود من التعاليم والأحكام، حتى يبقى للإنسان اجتهاد. والقرآن يقول لك اختر الاختيار الصحيح، كما قال أيضا يعني أحد أهل العلم الكبار أظن ابن القيم، حيثما وجدت المصلحة فثم وجه الله، المصلحة المؤطرة بالإطار الصحيح.
2: صحيح. نعم.
1: وكذلك يعني كل شيء يخرج، كل شيء يدل على الرحمة، كل شيء يدل على العدل، كل شيء يدل على الخير، فهذا هو شرع الله عز وجل. كل شيء يدل على حفظ القيم الدينية وحفظ النفس البشرية وحفظ المال العام والمال الخاص من الهدر والسفاهة، وحفظ كرامة الإنسان وعرض الإنسان والنسل البشري أيضا من المهانة أو من الإهدار، كل ذلك أيضا يدل على أن هذا الإنسان في حالة ينبغي أن يفقهها من خلال القرآن الكريم كما أشار. ويعني باختصار أقول القرآن الكريم عندما ذكر هذا الشيء حتى في حالة التعبد، وأتصور أني خرجت قليلا عن الموضوع لكن سأعود إلى النقطة التي يعني علقتها، لما ذكر القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
2: بالضبط.
1: إذن أنت حتى لو كنت في المحراب، هذا المحراب ليس المكان الذي يعني تجمد عنده، وليس ذلك المكان الذي تؤسر فيه. المحراب هو محط التزود بالوقود الروحي والوقود الخلقي والتهذيب والتنشيط الذهني، ليكون من بعد ذلك ارتقاء إلى مرحلة بعدها، وهي مرحلة التفكر في الكون. وليس التفكر في الكون كما يمكن أن يفهم لأول وهلة بصورة ساذجة، أن أجلس فأفكر، لا، كلمة التفكر يتفكرون هذا فعل مضارع. وفعل مضارع يعني التجدد، والذي يفكر في الكون يعني لا يفكر عن جهل، يفكر عن علم.
2: يعني
1: ينبغي أن تحصل معلوماتك عن الكون، عن معلومات الأرض، معلومات الشمس، المريخ، الكواكب الأخرى، المجموعة الشمسية، بقية المجموعات الشمسية، كيف يمكن أن تصل إليها؟ لا يمنع من أن تصل إليها أي مانع، العلم يوصلك إلى كل شيء، حتى لو اخترقت إلى السماوات السبع بقدرة الله، الله لا يمنعك.
2: وبذلك السلطان،
1: وهذا هو السلطان. لكن إن لم يصل الإنسان فهذا من عجزه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، عندما عرج، كونه عرج إلى السماوات السبع ثم إلى ما بعدها، هنا نقف، لا يعني أن الإنسان لا يقدر من بعده أن يعرج بعلمه إلى تلك السماوات، لأنه كل السماوات السبع هي الدنيا بطبيعتها، والدنيا لمن سخرت؟ الإنسان. لذلك فالإنسان في الواقع لديه قدرات هائلة وعظيمة. قدرات الإنسان الهائلة والعظيمة هذه تجعله هو الذي يسخر الكون لنفسه، لأن الكون في خدمته، وسخر لكم ما في الأرض جميعا.
2: صحيح.
1: والقرآن ذكر أن الإنسان الذي اجتمعت فيه كل القوى والقدرات في الوجود الخلق الدنيوي كلها، هذا الإنسان هو الذي تصدى لحمل تلك الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الذين اخترعوا القنابل الذرية واخترعوا الأسلحة الفتاكة، هؤلاء علماء سوء، لأنهم أرادوا بذلك إفناء البشرية. لكن الإنسان عندما يعجز عن إيجاد أدوية للأمراض، ويعجز عن إيجاد حلول لتلك العقد الاقتصادية والعقد الاجتماعية في علم الاجتماع والعقد النفسية الذاتية، ليس لأنه لا يجد لديه الحل ولا يجد لديه الدواء، بل لأنه صرف ذهنه إلى جانب الشر.
2: لا.
1: وهذه هي المشكلة، عندما يصرف الإنسان ذهنه إلى جانب الشر لمأرب، لشهوة، لغرض، لحقد في نفسه والعياذ بالله تجاه أخي الإنسان، فإنه بذلك يحرم نفسه من منافع كثيرة قد طمست بها على بصيرته غفلات هذه التي جعلته يتضاءل فيصبح صغيرا. الإنسان كبير بالخير وضئيل وهزيل عندما يفكر بالمصلحة الأرضية، لذلك يرتقي إلى الأعلى. إذن ثقافة الاختيار من أين تأتي؟ هنا جاء العقل،
2: وهذه النقطة التي استطردت بعدها ثم نعود إليه الآن.
1: هنا جاء العقل، علقناها عند العقل. العقل إذن هو الجهاز الذي يختار لنا الريموت كنترول، الجهاز الذي يختار لنا جانب الخير أو جانب الشر.
2: نعم.
1: وهنا قلت ثقافة الخير وثقافة الشر.
2: ثقافة
1: الخير لأعلمها ولأمارسها، ثقافة الشر لأعلمها وأحذرها.
2: بالضبط.
1: فإذا أخذت ثقافة الخير فلم أعمل بها، فهذا كما ذكر القرآن الكريم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار
2: الأسفار،
1: الذين يحملون العلوم ولا يعملون بهذا العلم غير النافع، والذين يعلمون أمور الشر ثم يمارسونها، هذا هو ثقافة الشر والممارسة السيئة. فالعقل إذن من أين يأخذ أيضا معلوماته ومادته؟ هذا يأتي من خلال دور المجتمع، دور الأسرة، دور المدرسة، دور المربي، دور الأستاذ، دور المعلم، وهكذا يستطيع بهذا الإنسان أن يملك الغطاء الكاشف الذي يفرق فيه بين النافع وبين الضار. ونسأل الله
2: ما شاء الله. يعني الحقيقة كان حديثا ممتعا سلسا، يعني مسترسلا كنت في حديثك لدرجة أن الوقت أدركنا ولم نشعر بمرور هذا الوقت. فالشكر الجزيل باسمكم أيها الأحبة المشاهدة معحة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرزاق المؤنس معاون وزير الأوقاف، الذي أغنى هذه الحلقة بالفعل. وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة أو في الحلقة القادمة سماحة الدكتور، وتحية لكم أيها الأحبة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: الكشف عن حادث ثالث خلال الأسبوعين الأخيرين أمكن فيه في اللحظة الأخيرة تفادي اصطدام بين طائرتين للركاب في مطار سيدني. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو الحفاظ على أسعار النفط منخفضة بالنسبة للمستهلك الأمريكي. تركيا تجدد رغبتها في انضمام مصر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة مع السعودية وباكستان، والقاهرة تتمهل. هشام الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. كشف اليوم عن وقوع حادث ثالث خلال الأسبوعين الماضيين في مطار سيدني أمكن فيه في اللحظة الأخيرة تفادي وقوع اصطدام بين طائرتين. وقال رئيس مكتب سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل أن المكتب فتح تحقيقا فوريا بعد الحادث الذي وقع حوالي الساعة 10 من صباح يوم الأحد الواقع في 9 من الشهر الجاري، عندما كادت طائرة تابعة لشركة كوانتس أن تصطدم بطائرة أخرى تابعة لشركة فيرجن كانت تتجه للأقلاع في رحلة إلى بيرث. وأكد ميتشل أن التحقيق الذي سيكون شاملا سينظر في كافة الاحتمالات لتحديد الأسباب التي تؤدي إلى حصول مثل هذه الحوادث.
2: We know that a Virgin 737 was given clearance to take off using the long runway at Sydney Airport. Now, just as they're beginning their takeoff roll and applying power, they've noticed a Qantas 737 crossing the runway. Now, it had also been given clearance to cross the runway. So whilst these two planes didn't come close, they were really about 1,000 metres apart, it is concerning that it occurred at all. And that's why we've picked it up. We're adding this to the other two investigations that we've started over the last 2 weeks, and we really want to understand why these mistakes happened in the first place.
1: من جانبه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي أشاد بسجل سلامة الطيران في أستراليا عموما شدد على ضرورة قيام السلطات المختصة بطمأنة المسافرين والرأي العام.
3: Airports themselves, and that there be needs to be immediate reporting of any incident and following of any investigation, any measures which have to be taken, need to be taken. My electorate, of course, is very close, basically borders Sydney Airport, and people who use aviation expect to do it safely. We have an extraordinarily safe record here in Australia. It's important to make that point when it comes to aviation.
1: بعد أن اعتبر زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن الآراء التي أعرب عنها المتحدث باسم الائتلاف لشؤون الهجرة أندرو براغ بشأن عزم المعارضة على خفض عدد المهاجرين الجدد إلى أقل من 180 ألفا سنويا في حال فوزها في الانتخابات المقبلة هي مجرد آراء شخصية، شدد زعيم الحزب الوطني مات كانافن اليوم بدوره على أن المعارضة لم تنتهي بعد من وضع سياستها المتعلقة بالهجرة، مؤكدا أن بعض البرامج لن يتم المس بها ومنها تأشيرات عطل العمل. في تصريح لافت قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمس أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. وتتباين هذه التعليقات مع تصريحات الرئيس ترامب التي يكرر فيها دائما أن الهدف الوحيد من دخول الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى لو تطلب ذلك تضحيات اقتصادية قصيرة الأجل من الأمريكيين. وأكد فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الرئيس ترامب يمتلك أدوات عديدة دبلوماسية وعسكرية واقتصادية للتعامل مع إيران التي كما قال تبرم اتفاقات ثم لا تلتزم بها.
4: I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
1: في المقابل سخرت القوات المسلحة الإيرانية أمس من تأكيدات الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز معتبرة أنها مزاعم واهية. وقال إبراهيم ذوالفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات الإيرانية في مقطع فيديو عرضه التلفزيون الحكومي أن مضيق هرمز وكما كان في السابق يخضع للإدارة الكاملة ولسيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أي سفينة تجارية أو نقلة نفط لا ولن يمكن لها التنقل الآمن عبر هذا المضيق من دون ترخيص ومراقبة من قبل القوات المسلحة الإيرانية. جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من مصر أمس رغبة أنقرة في انضمام القاهرة إلى الاتفاقية الدفاعية المبرمة مع الرياض وإسلام أباد يوم الجمعة الماضي والتي أطلق عليها اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وعقب اجتماع مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في إطار زيارته إلى القاهرة التي استمرت يومين، قال فيدان أن تركيا تتمنى أن تكون مصر شريكا رسميا في اتفاقية مكة. من جهته شدد عبد العاطي على أن مصر لديها علاقات متميزة للغاية على المستوى الثنائي مع كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية، لكنه شدد على أنه حينما يتعلق الأمر بالتعاون في المجالات الدفاعية ويكون هناك التزامات في هذا الشأن فمن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري وفي ضوء الالتزامات القانونية لمصر. إلى ذلك دعا عبد العاطي إسرائيل للالتزام بخطط ترامب للسلام في غزة وإلى رفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بالتوازي مع تسليم الفصائل الفلسطينية لسلاحها.
5: The Israeli side must fulfill its obligations and commitments according to President Trump's plan, both in its first phase by completing the entry of aid and reaching 600 trucks daily and rehabilitating hospitals and clinics, and also by working to implement the second phase and fully adhering to what the plan stipulates regarding the implementation of Israeli withdrawals from the Gaza Strip in parallel with the handover of weapons. These are very important matters.
1: في أخبار الرياضة، أعرب رؤساء ستة اتحادات عربية لكرة القدم من بينها قطر ومصر والمغرب المشارك في تنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال عن دعمهم الكامل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب خطته التي ألغيت لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وصعدت الاتحادات القارية لكرة القدم في أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى وأسيا الضغوط على إنفانتينو في رسالة مشتركة هذا الأسبوع لدفعه إلى الاستقالة، لكن رؤساء اتحادات قطر ومصر والمغرب وموريتانيا ولبنان والسودان جددوا في بيان أصدروه أمس دعمهم لإنفانتينو وثقتهم بقيادته وبالتزامه المتواصل بتطوير كرة القدم على مستوى العالم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد أمطار متفرقة 17 درجة بريزبن ممطر 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث مشمس 23 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من ساعة.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: ألف باء تاء ثاء جيم حاء صاء ذال.
1: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. يا الله يا الله.
2: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا.

ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح وجهك.

عبدي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم اجعل ابتسامتنا عادة، وحديثنا عبادة، وحياتنا سعادة، وخاتمتنا شهادة. اللهم ارفعنا بأخلاقنا، ولا تجعل في قلوب الناس شيء علينا ولا في قلوبنا شيء عليهم، واجعل سيرتنا حسنة واحسن ذكرنا بينهم في حياتنا وبعد مماتنا. في لقطة خفيفة، كانت فتاة تجلس في حافلة، توقف الباص ودخلت امرأة وجلست بجانب الفتاة واصطدمت بها هي وحقائبها الكثيرة. رأى رجل المنظر وانزعج وسأل الفتاة: لماذا لم تتكلمي وتقولي شيئا للمرأة الفوضوية؟ قالت الفتاة بابتسامة: ليس من الضروري أن تكون قاسيا وتجادل على شيء تافه، الرحلة قصيرة وأنا سأنزل في المحطة القادمة. هذه الكلمات الرحلة قصيرة تستحق أن تكتب بماء الذهب ونعمل بها في تصرفاتنا اليومية. ليس من الضروري أن تكون قاسيا وتجادل في كل شيء، لأن الرحلة قصيرة. إذا تنبه كل منا أن رحلتنا في الدنيا قصيرة، لن نجعلها مظلمة مليئة بالجدل وعدم العفو عن الآخرين وسوء الخلق وعدم شكر النعم. بذلك نكون قد حفظنا جهدنا ووقتنا من الضياع. هل كسر أحدكم قلبك؟ كن هادئا، فالرحلة قصيرة. هل خانك أو غشك أو استهزأ بك أحدهم؟ كن هادئا، فالرحلة قصيرة. مهما كان نوع الظلم الذي وصلك من أحدهم، فلنتذكر دوما أن الرحلة قصيرة. نسي معروفك ووقفتك معه وسؤالك عنه، كن هادئا، فالرحلة قصيرة. نقص في حقيقة ولم يحترمك ولم يقدرك حق التقدير، كن هادئا، فالرحلة قصيرة. إذن لنملأ قلوبنا بالمحبة والسلام وشكر نعم الله. المحبة شعور العظماء وليس للجبناء أو لسيئ الأخلاق منها نصيب. رحلتنا قصيرة جدا ولا يمكن الرجوع إليها بعد تركها. لا أحد يعلم مدة رحلته، لا أحد يعلم هل سيبقى للمحطة التالية أم لا. وبالتالي لنبقى متفائلين منتعشين، لنكن هادئين طيبين كاظمين الغيظ، صبورين متسامحين مع الآخرين، فالرحلة قصيرة. ليست العبرة بكثرة السنين التي يعيشها الإنسان، ولكن العبرة بكيف يقضيها. فها هو الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه، أسلم عمره 31 سنة ومات عمره 37 سنة، أي أنه أمضى في الإسلام 6 سنوات فقط. ومع ذلك لما مات اهتز له عرش الرحمن جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح

يفتح عليه أبواب الخزلان فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا، وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباع هواه. وقال آخر: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. وقال أحد الصالحين: إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل والعلم دون العمل، فاعلم بأنك في شر زمان بين شر الناس. ولكن حين تتوكل على الله توكلا تام، يصرف الله لك أمورك برحمته ولطفه، ويسخر لك جنود السماوات والأرض، وتشعر وكأن الدنيا كلها ميسرة لك بما حملت. التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول، والتسبيح والعمل الصالح يبقى. كل صعقة تعلمك درسا، وكل سقوط يدربك على الوقوف جيدا، وكل تجربة قاسية تخلف لك تذكارا من الحكمة، وكل طعنة تزودك بالثبات أكثر. لذلك كن ثابتا ولا تحزن عند الصدمات، هي قاسية ولكن صادقة، فلولاها لبقينا مخدوعين أكثر. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعل خير حياتنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. دعوا ولا تقلقوا، واعملوا صالحا يرضاه ربنا، فإن الرحلة قصيرة. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

0: beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdi illahu falamudilla lah. Wa man yudlil falahadiya lah. Wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the Ummah, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with their platform is doomed. We have been talking about the كنا نتحدث في كتاب كيف نتعامل مع القرآن العظيم للدكتور يوسف القرضاوي, and إن شاء الله we come just as again to the third chapter, pitfalls in understanding and warnings in interpreting the Quran, مزالق ومحاذير في الفهم والتفسير. الفصل الثالث. في هذا الفصل نبدأ باتباع المتشابهات وترك المحكمات من أخطر المزالق وأعظم المحاذير في مجال فهم القرآن خاصة والنصوص عامة. اتباع المتشابه من الآيات وترك النصوص المحكمات. ما المقصود بالمتشابه والمحكم؟ Following the multi-meaning or the words that can be interpreted in more than one way, and leaving the precise and specific verses. One of the most dangerous pitfalls and greatest warning in the area of understanding the Quran in particular, but understanding the texts in general, is following those multi-meaning verses that could be interpreted in more than one meaning, and leaving the precise, specific text. So what is what does it mean when I'm say multi-meaning and precise? المحكم والمتشابه في القرآن. يوصف القرآن كله بأنه محكم, كما في قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير, سورة هود. والمراد بالإحكام هنا إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلال إليه. ويوصف كذلك بأنه كله متشابه, كما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ومعنى تشابهه أنه يشبه بعضه بعضا في صدق أخباره وعدالة أحكامه وسمو بلاغته وروعة نظمه ونصوح حقائقه وتصديق بعضه لبعض, فلا تناقض ولا تضارب. ويوصف القرآن أيضا بأن بعضه محكم وبعضه متشابه, وهو ما نطقت به الآية السابعة من سورة آل عمران, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه